0: أحد. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
1: من وحي النبوة
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم أمور العقيدة، وعلموها أبناءهم ومن بعدهم، حتى يكون الإيمان في قلوبهم على أكمل وجه. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء خلقه الله هو القلم، وهو أداة الكتابة للمقادير التي يأمره الله بها، ثم أمره الله سبحانه أن يكتب مقادير كل شيء في الكون وما أراد الله إيجاده إلى يوم القيامة. فمن مات على غير هذا الاعتقاد وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه ليس مؤمنا بالعقيدة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عبادة رضي الله عنه ابنه بهذا الحديث بعدما أوصاه بقوله: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
1: من وحي النبوة. سوانح تدبرية.
3: وقولوا للناس حسنا، اللسان هو ترجمان القلب، واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد. وقولوا للناس حسنا، الكلمة التي يتفوه بها الإنسان سلاح ذو حدين، إما أن تعمر بها البيوت، وإما أن تهدمها، وإما أن تسفك الدماء، وإما أن تحقنها. القول والكلمة ذات حدين، إما أن تجمع وإما أن تفرق، إما أن تزرع المودة والرحمة، وإما أن تزرع الحقد والبغضاء. والكلمة إما أن تريدنا المهالك وتحبط العمل، وإما أن توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن تدفع به عن مسلم أذى، أو تنصر مظلوما، أو تفرج كربة، أو تعلم جاهلا، أو تذكر غافلا، أو تهدي ضالا، أو ترأب صدعا، أو تطفئ فتنة. وكم من مشكلات حلت، وكم من صلات قوية، وكم من خصومات زالت بكلمة طيبة وقول حسن. وقولوا للناس حسنا، اختاروا من الكلمات أنسبها، وانتبهوا لنبرات الصوت ولغة البدن، فربما كانت طريقة الكلام أكثر تأثيرا من الكلام نفسه. اعتنوا بتقدير الناس وإشعارهم بأهميتهم، ومقابلتهم بحفاوة، ومناداتهم بأحب أسمائهم، والعمل على كسب قلوبهم. تجاهلوا ما لا قيمة له، وتغافلوا عما يمكن التغافل عنه، فتسعة أعشار العافية في التغافل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة وظلاله الوارفة. أما مع الأصدقاء فإنه تستدام به الصداقة، ويدفع به كيد الشيطان، ومن لانت كلمته وجبت محبته، وهذا شيء مشاهد. فالناس يحبون ويميلون إلى من يتلطف لهم بالقول، وينفرون غاية النفور ممن يخاشنهم في الكلام ويزجرهم في المخاطبة. وأما مع الأعداء فإنه يطفئ نار العداوة ويكسر حدتها، أو على الأقل ليوقف تطور الشر. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا، فإن لم تستطع أن تقول حسنا فلا أقل من الصمت، وهو خير والله من الكلام الذي لا فائدة منه، وخير من الكلام الفاحش البذيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وقولوا للناس حسنا، إن الطيش في الكلام ترجمة لخفة الأحلام، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما زان المتكلم إلا الرزانة كما قالت الحكماء، وما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن والكلمة الطيبة هي رسالة الأنبياء والمرسلين وسمة المؤمنين، دعا إليها رب العالمين في كتابه الكريم فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، واعلم أن أحق الناس بالقول الحسن والدات، أمك وأبوك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأحق الناس بالقول الحسن زوجك وأولادك وجيرانك وأصدقاؤك ثم من تعرف ومن لا تعرف. وصدق الله القائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة فاطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض

جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما

0: فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، أي لم يجد من يدفع عنه عذاب الله، ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من المال والولد. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، أي في ذلك الموقف العظيم وتلك الحال، أي النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد غيره. وفي تضاعيف هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى التأمل والتدبر والاعتبار. أيها الإخوة المستمعون، كشف لنا ربنا جل جلاله في هذا المثل أن زينة الحياة الدنيا مهما بلغت لا تغني عن الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن المال لا ينبغي أن يكون موضع افتخار لأنه ظل زائل، وأنه كثيرا ما يصير الغني فقيرا، وإنما الذي يجب أن يكون أساس التفاخر وعمدة التفاضل هو طاعة الله وعبادته، والعمل على ما يرضيه في دار كرامته، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما تيسر ذكره وإراده، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي سيجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: نستأذنكم شيخنا الكريم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. نحن مقبلون على موسم الطاعات، فكيف يحافظ المرء على همته ورغبته للعمل الصالح؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكون في إصلاح النية أولا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا شرط كل خير وعبادة في الإسلام. فلا فائدة

من العمل الصالح إذا لم تكن نيته لله عز وجل، وإذا كانت النية صالحة وخالصة لله زادت رغبة العبد في العمل الصالح تقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح النية وسلامة القصد أصل كل خير، بها يستطيع الإنسان الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع السنة

الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع السنة

الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض

الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع السنة من القيام، لكنها مخصوصة بشهر رمضان، وأما القيام فإن

0: سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع السنة من القيام، لكنها مخصوصة بشهر رمضان. وأما القيام فإن إذا كانت أسهم للبيع والشراء يبيعها ويشتري مكانها، يتعامل بالأسهم والاتجار بالأسهم، هذه حكمها حكم عروض التجارة إذا تم الحول على قيمتها التي اشتراها بها، فإنه يثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر عنها. أما إذا كانت الأسهم للاستثمار فإنه يزكي الغلة، يعني إذا كانت أسهم ثابتة يستثمرها بإنتاجها وهي ثابتة لا يبيعها، فإنه يزكي الغلة التي يحصل عليها.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: هل لنا أن نطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يشفع الرسول لأمته ومتى يكون ذلك؟
0: الشفاعة ثابتة للرسول ولغيره من الملائكة والصالحين، والشفاعة هي الدعاء، شفاعة عند الله عندما تدعو لأحد فإنك تكون قد شفعت له. الشفاعة ثابتة ولكنها لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من المؤمنين، أما الكفار والمشركون فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين عند الله سبحانه وتعالى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فيطلب من الرسول أن يشفع في وقت حياته، أما في يوم القيامة إن الخلائق تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها عند الله في فصل القضاء بينها وإراحتها من الموقف، وهي الشفاعة.

أما في يوم القيامة إن الخلائق تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها عند الله في فصل القضاء بينها وإراحتها من الموقف، وهي الشفاعة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في

بعد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

به إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم

قولوا للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.
2: من

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع، ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية، وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك، فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال، فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمة تطلق على الشعر الكثير وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم، ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها، فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع وسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة. ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد، فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

0: وذلك جزاء.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور. توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه. فانصح لله، تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة. النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق. فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغيره، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829355999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سورة القلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته. والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو مثل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات، فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: أكثر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص.
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا: يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة، كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا كل يعني نعم هذا سؤال، هذا لكن سؤال لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم بكل شيء.
0: صدق. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن وش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا، استغفر الله، أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحه.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم فيها،
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماوات.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم ومواقع. تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم.

0: إنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة.
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم يعني بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس.
1: سبحان
0: نتلمس.
1: الله. جميل، يعني سبحان الله، يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل.
0: طبعا.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني.
0: صدقت.
1: يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين، يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان.
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه.
1: نعم.
0: لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف، يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف، لأن البعض يقول لماذا نتوقف؟ لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية؟ ولذلك أنا أذكر لك قصة، الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم، لا يوجد مكان، لا يوجد زمان، فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل.
0: نعم.
1: اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتورنا، اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
0: نعم.
1: ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام

0: رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض، وإنما هو إبداء رأي، إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم، وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم، وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نعبدك ولا نعصيك، وهذه الغاية تتحقق بوجودنا، فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا؟ هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول: الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض، وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره، ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء، ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض، ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا، وإنما يعني هي خاضعة للاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع، فضل الدكتور، جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك، بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة. أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى،
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم. فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم، أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم، ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا يتعلمها الملائكة، ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك، فقال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك. يعني وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفوا عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة
0: أحسنت.
1: ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها
0: أحسنت.
1: من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بنو آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسنت. فما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نعم. نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه. يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب. الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى 2 متر 2.5، يعتبروه من أطول الشخصيات في العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير. ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني 2.7 متر.
1: ممكن يتناقص أكثر بعد
0: الله أعلم، وفي ناس أقل من ذلك يعني.
1: نعم صحيح.
0: وفي حتى آسيا. ربما في يعني بعضهم هو يعني قصيري القامة في بعض المخلوق يعني البشر. الشاهد أن التطور بهذا المفهوم صحيح، لكن التطور بالمفهوم الدارويني المشهور عند الناس هو أنها يعني هو خلق آدم أنه كان عن تطور سابق، سواء كان عن حيوان معين أو حيوان وحيد الخلية. هذا مفهوم خاطئ 100% عندنا نحن المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين 2، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو أو الإنسان. بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح. نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثله مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته، قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية. والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت وخرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم، قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم، نحتاج تفصيل.
1: نعم. وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم،
0: أحسنت،
1: ما هو سببها، ورفض إبليس، لماذا رفض، وتفاصيل أخرى.
0: لا بأس،
1: نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن من آثار نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها حسن علاقة الزوجين بأهل كل منهما، إذ هي الظلال التي تعكس مدى أنسهما ببعضهما واحترام بعضهم بعضا. فأهل الزوجين يجب أن لا ينسى فضلهم في تأليف قلبيهما واجتماع أرواحهما في عقد الزواج، فلهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك كله. من هنا كان على الزوجين لزاما بناء العلاقة بالأهل على الاحترام المتبادل والتقدير وحسن العشرة وطيب الكلام والبشاشة عند الاستقبال وحسن الضيافة وجميل الصلة ومشاركتهم في السراء والضراء. وإذا كان الله تعالى أوصى بإحسان الكلام للناس عامة، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا ريب أن الكلمة الطيبة توصل منافذ التأويلات الشيطانية التي تعد مدخلا للإفساد بين القلوب. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد فطر المرء على انتمائه لأهله عموما، فكيف بأمه وأبيه وأخته وأخيه وأرحامه وذويه؟ ولهذا فهو لا يرضى بأن ينال أحد منهم بانتقاص أو إساءة، بل الأمر أجل من هذا، فالإحسان دأب الكرماء والإكرام خلق الأصفياء. وإنه لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها، أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذه العلاقة الوطيدة يجب أن لا تؤثر على خصوصية حياة الزوجين، بل يجب أن تكون أسرار حياتهما الخاصة بعسرها ويسرها ووفاقها وخلافها لا تخرج عن أسوار منزلهما إلى أهلهما، لأن هذا من دعائم استقرار أسرتهما وسعادتها. وخصوصا فيما يتعلق بعلاقتهما الخاصة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعموما فإن الكلام عن العلاقة الخاصة أمام أهل الزوجين مما ينبغي التعفف من ذكره ولو لم يكن الحديث عن علاقة الزوجين ذاتهما. ولذا لما أوصى الإمام النووي رحمه الله بحسن العشرة مع الأصهار قال: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر وإن وقع عفوا من الناس في المجالس، إلا أن العلماء لم يغفلوا عن التنبيه عليه والتذكير بتجنبه، وهذا من كمال أدبيات الشريعة وفضائلها. ولا يجوز بحال أن يذكر الزوجان أهل كل منهما بالنقيصة أو التعيير ولو لم يقع في قلبه حبهم أو الألفة بهم، لأن هذا فيه إثم الغيبة والسخرية، كما أنه يؤذي الطرف الآخر ويزعجه ويكدر عليه خاطرة. فطبيعة الإنسان أنه يتأذى بأذية من يحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها الأفاضل والفاضلات، وليس أهل الزوجين محط استماع لمجريات الأحداث اليومية لأسرتهما، ولا محل الشكوى والتذمر مما يجري عليهما من الأقدار والظروف القاهرة كضعف المعيشة أو قلة ذات اليد. ولهذا لم يستحسن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجة ابنه الأولى شكواها إليه حينما سألها عن عيشهم وهيئتهم، فأجابت بقولها: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. بينما استحسن جواب زوجة ابنه الأخرى حينما أجابت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله وقالت بأن طعامهم اللحم وشرابهم الماء، فدعا لهم فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. رواه البخاري. ولهذا يحسن بالزوجين أن يثني على بعضهما أمام أهل كل منهما، فهذا الثناء له مذاق خاص وذكرى عبقة بينهما. أيها الكرام والكريمات، وتبرز علاقة أهل الزوجين بمساندتهما في حال الحاجة إلى ذلك بكل أنواع المساندة المتاحة، ومن ذلك وقوفهما معهما عند وقوع الشقاق بينهما عند حاجتهما إلى التوفيق بينهما. فعلى كل واحد منهما أن يبعث مصلحا يشارك في الصلح بينهما بالحكمة والروية والرأي الرشيد الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس دون إثارة الشكوك أو تعميق الخلافات. قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وكلما تسابق الزوجان في إكرام أهل كل منهما وإهدائهما بما يقدران عليه من دون تكلف أو الإحسان والبر بوالديهما وخصوصا عند الكبر، فإن ذاكرة حياتهما الزوجية تمتلئ بالمواقف النبيلة التي تعزز من علاقتهما وتقوي الصلة بينهما، وهذا بدوره ينشئ لنا جيلا يتربى على الفضائل والشمائل الحميدة. ويتأكد الإكرام لأهل الزوجين حينما يكونون من الأقارب والأرحام، وما أجمل أن يسير الزوجان في زيارة أهل كل منهما على قاعدة الزيارة المعروفة: زر غبا تزدد حبا، إذ إن إكثار الزيارة قد يكون إثقالا على أحد الطرفين لأي ظرف، وقد يتسبب في نشوب بعض الخلافات، فالزيارة بين الفينة والأخرى أبقى للود والاحترام. وجدير أيها الأحبة بالزوجين أن يتجنبا مع أهلهما كل حديث يثير المشكلات، بل مثل ذلك يطوى عسى بعد السنوات أن ينسى. ولو حصل ما يحصل عادة من الخلافات العائلية فلا يجوز حينها قطع الصلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وفي حال نشوب أي خلاف بين أحد الزوجين مع أهل الطرف الآخر، فإن على الزوجين أن يجنب استقرار حياتهما الزوجية خطر التفكك، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك حتى لا تنهار أسرتهما بسبب جريرة غيرهما. وعلى الزوجين ألا يستمع إلى أي تحريض من أهلهما تجاه أحدهما من شأنه أن يفسد الود بينهما، فهذا من التخبيب المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود وصححه الألباني. كما أن على الزوج أن يتعامل بكل حكمة مع الغيرة الطبيعية التي فطرت عليها المرأة من أي امرأة أخرى، فيسدد ويقارب، والنية الطيبة سيدة الموقف، والخلق النبيل من شأنه أن يقوي الوشائج ويعين على ألفة القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل وتأليف القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل، قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يجمع على الخير شملنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
1: الأدعية النبوية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة، الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء، الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.
3: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
4: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال وصل من السائل الوليد حاء راء، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب تركت الماضي لأنني كنت لا أصلي ولا أذكر الله، فعندما هداني ربي عز وجل إلى الصواب حمدت الله وصليت وواظبت على الصلوات وواظبت على طلب العلم والعبادة، ولكن البعض من الشباب يعيرونني في الماضي، أي عندما أقوم بنصحهم وأقول لهم هذا حرام وهذا حلال يقولون لي أنت آخر من يتكلم لأن ماضيك أسود. والسؤال فضيلة الشيخ محمد يقول: ماذا تنصحونني بالرد على هؤلاء الشباب؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأقول للسائل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأهنئه بما من الله به عليه من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأسأل الله له الثبات.
4: اللهم آمين.
5: أما ما يتعلق بتعيير هؤلاء القوم إذا نصحهم، إن هذا ليس بغريب، إن كل إنسان على باطل إذا نصحه صاحب الحق سوف يسلك أحد مسلكين، إما أن يرى أن هذه نعمة ساقها الله إليه فيشكر هذا الناصح ويستجيب لنصيحته، وإما أن يكون بالعكس وحينئذ يسهر بالناصح ويستهزئ به ويحاول أن يرد قوله بكل طريق. ولينظر هذا الشاب التائب إلى ما حكى الله تعالى عن أقوام الرسل الذين كذبوهم، فقد قال الله تعالى عنهم جملة عامة شاملة، قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل يقول لهم أقوامهم إما ساحر أو مجنون، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من ذلك الحظ الأوفر في قول مكذبيه له وفي لمزهم إياه وفي رميه لعيب، فقد قالوا إنه ساحر كذاب، وقالوا: أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فقال تعالى: أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون، إلى غير ذلك مما حكى الله عن هؤلاء المكذبين لأفضل رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك الصبر وصابر واحتسب وكانت العاقبة له صلوات الله وسلامه عليه، كما وعده ربه بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، ولقد صبر وظفر ولله الحمد وكانت العاقبة له. لقد خرج من مكة مهاجرا مختفيا خائفا على نفسه، ثم رجع إليها بعد نحو 8 سنوات ظافرا منصورا مؤزرا والحمد لله رب العالمين. أقول لك أيها الشاب التائب: اصبر واحتسب واعلم أن هذا من البلوى ولن يضرك شيئا إن شاء الله تعالى.
4: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل حاء ميم دال من المنطقة الشرقية يقول: ما معنى الآية الكريمة ورتل القرآن ترتيلا؟ هل هو تحسين الصوت عند القراءة أو ترتيل الآية أو ترتيل آية بعد آية؟
5: معنى قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا أي تمهل بقراءته واقرأه مبين حروفه ومرتبا كلماته ومرتبا آياته، لأن هذه الآية الكريمة لأن هذه السورة الكريمة فيها ما يشعر بأن المراد بالترتيل التمهل في القراءة، لكنه لا شك أن تحسين الصوت في القرآن أفضل وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه واستمع مرة إلى قراءة أبي موسى وهو يقرأ، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له أبو موسى: لو علمت أنك تسمعه لحفرته لك تحفيرا.
6: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
7: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد، وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد، ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرة يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة، فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرة وقتها فقال: قم فاقضه، يعني خلاص وقع عنك الشطر فاقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الستر، وليس حكما، ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر. وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه. وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم أخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس. يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر. فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة، حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده. هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين، الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال. أما المال فسيأتي ويذهب، ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة، في اليسر، وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف، وجعلنا ممن يستمعون إليها. وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أحييكم أنا محدثكم مستمعين الكرام في بداية هذه الحلقة والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، ونرحب بضيفنا الكريم ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا في برنامج محاسن الإسلام. هذه الحلقات وفي هذا البرنامج الذي نبين فيه محاسن الدين الإسلامي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام وما ندب إليه ديننا الإسلامي وما حذر منه أيضا، من خلال الأحكام التي نتحدث فيها عن المحاسن ما يتعلق بالميراث. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث عن الميراث، سنتحدث حول نقاط عديدة معنية بهذا الموضوع المهم الذي جاء الإسلام بتفصيله تفصيلا دقيقا، على وجه يكون فيه العدل ويكون فيها الترغيب أيضا للعمل للكسب في حياة الإنسان. دكتور، نقاط عديدة سنتحدث عنها إن شاء الله في هذا الموضوع، سنتحدث بزوايا مختلفة في هذه الحلقة حول الميراث وكيف جاءت تقسيمته وكيف جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا. دكتور، أولا قبل أن نتحدث عن يعني عن أي نقطة متعلقة في هذا الموضوع، الإسلام حصر الورث في العلاقة النسبية، نريد أن نتحدث عن هذه النقطة كمدخل لحديثنا في هذه الحلقة حول الميراث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم وأن يوفقنا للعمل به وأن يقربنا إليه سبحانه وتعالى بهذا العلم. فما العلم إلا ما نفع، كما أن المال ما المال إلا ما نفع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يجعله مما يقربنا إليه. ما يتعلق بمحاسن الإسلام، نحن نتكلم فعلا في كثير من الأحكام، ولكننا نتلمس في تلك الأحكام الحكم والمقاصد حتى نستطيع أن نظهر محاسن الإسلام، وليس قصدنا الكلام في الأحكام بقدر ما نقصد من خلال كلامنا في محاسن الإسلام في أي باب من الأبواب أن ننتزع تلك المحاسن وتلك الحكم وتلك المقاصد من تلك الأحكام. طلبت مني أن أذكر ما يتعلق بحصر الميراث، يعني أن الإسلام حصر الميراث في العلاقة النسبية ولم يخرج بها إلا في حالتين تتفرع إلى 4 حالات فقط لا غير، خارج الأسرة. هذا فيه يعني تشجيع للإنسان أن يكتسب وأن يعني يبذل جهده في كسب المال، والمال عصب الحياة وبه قوام الحياة. وعلى ذلك فلو أن الإنسان اكتسب، يعني عندما يكتسب يعلم أن المال سيخرج إلى مكان بعيد، حتى من ورث جهة الإسلام فإن المال أيضا لا يخرج بعيدا، فهو يذهب إلى مصالح المسلمين التي تعود عليه بالنفع وتعود على من يخلفه بعده. هذا لو نظرنا نعمل حصر شيخ وائل، ننظر مثلا عندنا الورثة 25، الورثة 25 وارثا، سنجد أن الذين هم من خارج الأسرة الزوج والزوجة باعتبار النسبية، النسب خارج العلاقة النسبية، الزوج والزوجة والله تبارك وتعالى إنما ورث الزوج والزوجة ليبين العظم، عظم هذه العلاقة التي عبر الله تعالى عنها بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. المسألة في الإسلام ليست شراكة كما قلنا، وإنما هي اتحاد، يعني
2: فجعل في مقاربة للعلاقة الزوجية مع العلاقة النسبية في قضية الميراث.
3: بل أحيانا العلاقة الزوجية تفضل العلاقة النسبية، فلو توفيت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، أتدري كم يرث الزوج؟ يرث النصف، والأب والأم يرثان النصف. تصور الزوج هو غريب ربما من أسرة بعيدة وربما من دولة أخرى، وربما وإذا به إذا تركت المرأة زوجها وأباها وأمها الزوج يرث النصف والأب والأم يرثان النصف.
2: جميل.
3: هذا يدل على أن هذه العلاقة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة ليست مجرد علاقة جسدية أو مجرد ارتباط رجل بامرأة، وإنما هذا ميثاق غليظ كما سماه الله تبارك وتعالى، يعني وفي هذا استعارة مكنية حيث يخرج المعقول إلى المحسوس.
2: يعني دكتور، قضية الزواج في الإسلام، وربما تحدثنا عنها في حلقات سابقة في هذا البرنامج، قضية مركزية وقضية جوهرية وقضية مهمة، واعتنى بها الإسلام اعتناء فائقا، اعتناء كبيرا لهذه العلاقة. ومن هذا الاعتناء أيضا هذا الملفت الجميل في قضية
3: صحيح
2: في قضية حصول
3: الزوج على
2: الزوج أو الزوجة من هم من خارج
3: الزوج ترث، أما في مسألة الزوجة فإنها ترث مثل الأم،
2: لكنها ترث، لكنها ترث رغم أنها ليست من العلاقة النسبية للرجل.
3: صحيح صحيح، لبيان هذه فمسألة يعني حصر الميراث في العلاقة النسبية، هذا فيه تشجيع للإنسان على الاكتساب، فيه تشجيع للإنسان على الاكتساب، وهذا المال لا يخرج إلا في حالتين كما قلنا، أما الزواج فهو مستمر إلى قيام الساعة، وأما المعتق والمعتقة فهاتان حالتان انتهتا والحمد لله. والإسلام من أول لحظة نزل القرآن وهو يحرص على إخراج الناس من العبودية ومن الرق، وتعامل مع هذه الحالة مع أن الرق كان موجودا وكان كثيرا في أموال الناس، ولم يكن للإسلام أن يأتي لينتزع أموال الناس، ولذلك حرص الإسلام أولا سد باب العبودية، فلم يجعله إلا في حدود ضيقة جدا، الله تبارك وتعالى جعله بسبب الكفر ولم يجعله بابا ملزما، قال فإما منا بعد
2: وإما فداء،
3: وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وجعل الاسترقاق يعني جزءا من الخيارات.
2: جميل.
3: إن استرق الآخرون لكنه لم يجعله خيارا أساسيا، ولذلك سد باب إيه؟
2: إنما جعله خيار، عفوا دكتور، إنما جعله خيار لأن الوضع الاجتماعي في ذلك الوقت كان يحتم على الناس يعني مثل هذه الأمور في قضية
3: صحيح
2: في قضية الرق والعبودية وغيرها.
3: صحيح، لكنه أنا أستطيع أن تقول بأنه قد سد الباب أمام الرق.
2: جميل.
3: ثم فتح باب العتق.
2: جميل.
3: فجعل كفارة اليمين فيه عتق، وجعل كفارة الظهار فيه عتق، وجعل كفارة الوقاع في نهار رمضان فيه عتق، وعند الحنفية هتك حرمة الشهر فيه عتق.
2: جميل. المقصد يعني لا نريد أن نتحدث عن العتق، إنما نريد أن نتحدث عن الميراث، المعتق والمعتقة يرثون لكنها حالة منتهية في
3: نعم.
2: في وقتنا الحالي.
3: نعم.
2: دكتور، قبل أن نذهب إلى فاصل، نقطة مهمة نريد أن نتحدث عنها، وهي أن الله تبارك وتعالى لم يترك تقسيم الميراث لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما قسم الله عز وجل الميراث في كتابه الكريم.
3: هذا الأمر من محاسن الإسلام، المال يتعلق به شح النفس، والناس قد يتسامحون في كثير من أمور حياتهم لكنهم لا يتسامحون فيما يتعلق
2: بالأموال.
3: فلما كانت النفوس شحيحة بالمال، الله تبارك وتعالى حتى لم يتركها للملائكة، ولم يترك تقسيم مال الميراث لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الناس أو حتى حتى لا يقع في نفوس من لم يعني يستقر الإيمان في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والأمين على رسالته أن يكذب أو أن وهو معصوم عن الكذب، معصوم عن أن يعني يبلغ عن الله ما لم يشرعه، ومع ذلك الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع الميراث في القرآن الكريم في آيات في سورة النساء، الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخرها، والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والآية الأخيرة في سورة النساء آية الكلالة. فذكر في هذه الآيات الثلاث كل ما يتعلق بالميراث، ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الوقائع، ثم ما كان بعد ذلك عبارة عن اجتهادات من العلماء لكنها لا تخرج عن هذه
2: عن هذا الأصل
3: تفسيرات فقط
2: عن
3: يعني.
2: هذا الأصل
3: نعم.
2: دكتور، يعني نشاهد على مر التاريخ الإسلامي قضية التشكيك والطعن ومحاولة محاربة هذه القسمة التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهي مفروضة في في في في القرآن في كتاب الله عز وجل في آيات تتلى إلى قيام الساعة، ومع هذا تجد التشكيك وتجد وتجد المضايقة وتجد أيضا عدم يعني محاولة يعني
3: إثارة الشبهات
2: وعدم يعني عدم إعطاء هذا الأمر أهمية كبرى، وتجد التشكيك والطعن في هذه القسمة التي هي من الله تبارك وتعالى.
3: نحن عندما يشكك غير المسلمين فيما يتعلق بتشريعات الإسلام نتفهم ما يصدر منهم. كيف نتفهم ما يصدر منهم؟ هم لم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا برسول الله، نظراتهم مادية بحتة، نظراتهم قاصرة لأن العقل قاصر، فنقول هذا كافر ليس عنده مرجعية. لكن الغريب أن بعض أبناء المسلمين يقعون في هذا الأمر، وهذا يدل على خلل في الإيمان، يدل على خلل في الإيمان. فإن المؤمن يرضى بما أمر الله ويلتزم أمر الله ويجتنب ما نهى، والله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، حتى لا يجدوا في نفسه مجرد الحرج، فما بالك بشخص يثير الشبهات ويطعن في أحكام الإسلام ويتجرأ على هذه الأحكام العظيمة التي شرعها اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا يدل من يعني إن صدر من بعض أبناء المسلمين على أن الإيمان فيه خلل، وعلى أن هناك أمرا خطيرا يتعرض له ذلك الشخص الذي يطعن في شرائع الإسلام سواء في الميراث أو في غير الميراث. هذه تشريعات عظيمة، وخاصة الميراث، لأن الله تكفل ببيانها بيانا شافيا. تصور، انظر في مثلا في الصلاة، ترك الله تبارك وتعالى تفاصيلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتعلق بها تشاح ولا يتعلق بها يعني اختلاف بين الناس. الزكاة يعني لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها إخراج جزء من المال من أموال الناس تخرج من الأغنياء إلى الفقراء، كذلك الصيام، كذلك الحج. لكن والصلاة، أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي، وقال خذوا عني مناسككم.
2: أيضا نعم. ملفت آخر دكتور، أن الصلاة والزكاة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالفرد، لكن فيما يتعلق بقضية الميراث هناك أكثر من طرف، وهناك أكثر من
3: وتعلق من بالمال أيضا، لأن المال حقيقة الناس قد لا يتنازعون في الصلاة، وقد لا يتنازعون في الصوم، وقد لا يتنازعون في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى مصدر للتشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
2: فانتهوا
3: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمؤمنون مأمورون بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الموضوع المالي وما فيه من تحسس وما فيه من مشاحة بين الناس، الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع هذا الأمر حتى لا يقع في قلب من في قلبه مرض أن يقول جامل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، أن يجامل أحل الوارثين ففضلهم على البعض الآخر.
2: جميل.
3: ففصل الله تعالى الميراث تفصيلا كاملا بحيث لم يبقى بعد ذلك إلا تفسير النص فقط يعني بين العلماء، مثل قوله تعالى أذكر لك مثالا، قال وإن كان له ولد قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. العلماء هنا جاءوا في مسألة الزوج والزوجة، الزوج والأب والأم، والزوجة والأب والأم، اللي هي مسألة الغراوين. بعضهم يعدها من اجتهادات عمر، بعضهم يقول لا هذه واردة في الآية، هذه واردة في الآية، فإن الله تعالى قال فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما يرث الأب. فقالوا مسألة الغراوين موجودة، موجودة في القرآن. بعضهم أخذ الثلث قال ثلث جميع المال وعليه، فهذه المسألتان هاتان المسألتان من اجتهادات عمر، وسموها الغراوين أو العمريتين على أساس أن عمر هو الذي اجتهد فيها. بعض العلماء قال لا، قال فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قال أي ثلث مال الأب. إذن الزوج أو الزوجة يأخذون مالهم، فإذا اجتمع الأب والأم وورثا فلأمه الثلث فأخذوا. يعني انظر هنا مسألة التفسير، هل المسألتان خارجتان وهما فعلا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، أم أن المسألتين واردتان في الآية والآية دلت عليهما
2: وفهمها
3: عمر، وإن بدا للناس أنها اجتهاد خارج عن الآية، يعني الذين قالوا بأنها اجتهاد خارج يعني لم تنص عليها الآية، فهموا أن المفترض أن للأم ثلث جميع المال، والذين

0: دخلوا هاتين المسألتين داخل الآية قالوا لا، هو القرآن إن كان ثلث، إن كان المال كله فترث ثلث المال كله، وإذا اجتمع الأب والأم في مال تمام
1: ترث
0: ثلث مال الأب، وعليه فالمسألتان ليست خارجتين عنه. فانظر كيف يعني بقي دور العلماء في الاجتهاد في تفسير النص، تدخل هاتان المسألتان في هذه الآية أو هما من اجتهاد عمر، لكن نحن نقول عندما نستطيع أن ندخل هاتين المسألتين داخل الآية أولى من أن نقول بأنها اجتهاد خارج عن النص أو مناقض للنص.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. سمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول الميراث، وربما سيطول بنا الحديث حول محاسن الإسلام في الميراث، لأنه من المواضيع المهمة والتي يكثر فيها الجدال حولها من أعداء الإسلام، يكثر حقيقة كثيرة على مدى العصور، وربما الذي يتابع يعني يتتبع مثل هذا الموضوع يجد المحاربة الشديدة لقضية الميراث ولهذه القسمة التي هي من الله تبارك وتعالى. لذلك نحاول أن نبين هذه المحاسن التي جاءت بقسمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو أعلم بعباده وهو أعلم بما فيه مصلحة ومنفعة لهم. سنذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييكم ومرحبا بك اخي الشيخ وائل. مرحبا.
1: دكتور، نتحدث في هذه الحلقه حول محاسن الاسلام في الميراث، ولعلي اشرت قبل الفاصل الى نقطه يعني مهمة، وهي ما يتعلق بإثارة الشبهات من أعداء الإسلام على مر التاريخ الإسلامي. يعني لو تتبع الإنسان على مدى التاريخ الإسلامي وإلى وقتنا الحالي، قضية إثارة الشبهات حول الميراث، وأن هذه القسمة قد يكون فيها ظلم لبعض النساء، وأن هذه القسمة قد يكون فيها ظلم لبعض عن بعض الآخر، على الرغم من أن هذه القسمة هي من الله تبارك وتعالى وهي مثبتة في كتابه الكريم، والله عز وجل أعلم بعباده من هؤلاء وأعلم بما هو أصلح لهم. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بهذا الموضوع حول هذه الشبهات التي تثار على على على مدى قرون حول الميراث وقضية الميراث؟
0: طيب، أولا أعتقد بأنها شبهات، والشبهة ضعيفة، والعلماء كانوا إذا ذكروا دليلا قويا يقولون عنه دليل، وإذا ذكروا دليلا ضعيفا ربما سموه شبهة. والحقيقة عندما يثير أعداء الإسلام الشبهة فإننا نعرف أنهم ليس لهم خلفية الإيمان بالله عز وجل، وخلفية الإيمان بأنه يجب التزام أمر الله واجتناب نهيه. المشكلة عندما يتلقف بعض أبناء المسلمين هذه الشبه ثم يثيرونها دون علم، وهم لا يدرون أنهم يناقضون إيمانهم ويطعنون في إيمانهم عندما يثيرون مثل هذه الشبه، خاصة فيما يتعلق بهذا التحديد الرباني لتلك القسمة. يقولون كيف يورث الإسلام الذكر ويعطيه مثل حظ الأنثيين؟ وهذا الحقيقة عندما نتأمل الحكمة ونتأمل محاسن الإسلام في هذا التشريع الحكيم سنجد شيئا عظيما. يعني هم الآن يقولون كيف ترث المرأة على النصف من الرجل. أولا نحن نقول إنما ترث المرأة على النصف من الرجل عند استواء الدرجة، عند استواء الدرجة، أما عند عدم استواء الدرجة فقد حصر بعض الباحثين أكثر من 150 حالة تجتمع في المسألة امرأة ورجل لكن ليس مع استواء الدرجة
1: ترث المرأة.
0: وأنا أذكر لك مسألة من المسألة، وعندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وأم وأخ شقيق،
1: بنت
0: وبنت ابن وأم وأخ شقيق، تذهب النساء بالمال ولا يبقى الأخ الشقيق إلا السدس. هو رجل في الله يعني في المسألة بقي له السدس، وعن النفس رجال وأبو شنبات

0: على من تجب نفقة البيت؟
1: على الولد.
0: على الولد. هل يجب على البنت أن تنفق شيئا قرشا؟
1: لا.
0: هذا نحن نتكلم عن الإسلام.
1: لا،
0: دعك من العادات والتقاليد والمشاحة في المال، وأحيانا تصل إلى درجة اللؤم يعني، لكن نقول في العادة من المكلف بالنفقة على البيت
1: شرعاً.
0: وعلى هذه شرعا هو الرجل. طيب الآن الولد يكبر يريد أن يتزوج، من الذي يدفع المهر؟
1: الولد.
0: الولد يحتاج أن يذهب ليدفع المهر. طيب المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني هي تأخذ النصف، هذا النصف ما للذكر، يعني كما يقولون حلال زلال، يعني حلال زلال، يعني ما تصرف منه شيئا. ليست مكلفة لا بالنفقة على نفسها، ولا مكلفة بالنفقة على غيرها، ولا مكلفة أن تخطب غيرها وأن تمهره وأن تعطيه مالا.
1: يعني كأنك تريد أن تقول أن الإسلام قضية تكاملية في هذه الشرائع والأحكام.
0: هي تكاملية، لكن في مثل هذا الأمر الإسلام أكرمها بهذا القسم وقال لها هذا تكرم لك وهذا تكرم للمرأة. أما الرجل مكلف بأن ينفق على أمه، مكلف بأن ينفق على أخته، مكلف بأن يتزوج وأن يعطي مهرا واجبا للمرأة التي، وأن يعطي مهرا للمرأة، وأيضا مكلف إذا تزوج امرأة، من الذي ينفق على الآخر؟ الزوج ينفق على الزوج ولا الزوجة تنفق على الزوج؟
1: الزوج ينفق.
0: الزوج ينفق، والمرأة تذهب إلى بيت آخر تتزوج، زوجها يجب أن ينفق عليها. طيب إذا جاء الأولاد، من المكلف بالنفقة على الأولاد؟
1: الزوج.
0: الرجل مكلف بالنفقة على أولاده، والمرأة ليست مكلفة بشيء من النفقة على أولادها. وعلى ذلك فالإسلام عندما أعطاها النصف أكرمها كرما ليس بعده كرم، ولا نقول ظلم الرجل، لأن الرجل هو الذي يكتسب، والله تعالى حين قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني فرص الرجل في الاكتساب أكثر من فرص المرأة، لأن الرجل يخرج ويذهب إلى الحياة ويستطيع أن يصادم صعوبات الحياة، لكن المرأة مكانها غالبا في بيتها وقرن في بيوتكن، فالغالب أنها يعني فرص الاكتساب عندها إيه؟ أقل، إلا ما يتاح لها من الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها وما يتناسب مع يعني ما حماها الله به، لأن حماية خلي بالك المرأة يعني حماها الله بأن جعل الرجل ينفق عليها وكلف الرجال بالنفقة على النساء، فإن لم يوجد رجال فتتجه إلى بيت مال المسلمين وتعطى وتكفى من هذا المال. فعندما يثيرون ويقولون كيف يعطي الإسلام الرجل يعني ضعف ما يعطي المرأة، نقول لهم أولا لا نسلم أن الإسلام يعطي المرأة الرجل ضعف ما يعطي المرأة على العموم، إنما يعطي ذلك عند استواء الدرجة
1: فقط،
0: عند استواء الدرجة فقط. أما عند عدم استواء الدرجة، لو أن مسألة فيها رجل وفيها نساء أخريات قد ترث، مثلا نقول لك هنا مثلا انظر كم ترث البنت في هذا في المال مع وجود هنا الأخ الشقيق، كم ترث؟ النصف، وبنت الابن ترث السدس، والأم ترث السدس، وهو يرث بعد ذلك الباقي ومنتظر، يعني ليس له إيه؟ ليس له نصيب يعني مفروض، هو منتظر ممكن يطير، لو أنهم استوعبوا الفروض ما بقي له شيء، مع أن كل واحدة جالسة وعارفة، البنت تعرف أن لها النصف مرتاحة، والبنت الابن تعرف أن لها بقية الثلثين هو السدس، والأم تعرف أن لها السدس، والأخ قاعد قلقان ها بقي لي شيء أم لم يبق لي شيء. هذا تشريع حكيم، تشريع حكيم. الرجل لو لم يعطى من هذه التركة يستطيع أن يذهب يكتسب ولا ما يستطيع؟
1: صحيح.
0: لكن هؤلاء النساء هل يستطيع أن يذهب إلى الاكتساب؟
1: لا.
0: نقول قد تتاح لهن فرصة الاكتساب،
1: لا، لكن الأصل لا،
0: الأصل يعني في الأمور العادية أن قد يتاح لهن الاكتساب لكن بمشقة عظيمة، فخروج المرأة يعني فيه صعوبة كبيرة وقد تتعرض لأمور، لكن الرجل يستطيع إذا لم يحصل من هذه التركة يستطيع أن يخرج وأن يكتسب وأن يحصل على المال.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
4: الدين

0: عند الله هو الإسلام. هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
2: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
0: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التوبة من السور المدنية سميت بذلك لذكر التوبة وتكرارها فيها، وتمتاز آيات سورة التوبة بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الثالثة وهي قوله تعالى:
3: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وأذان، فتنطق بهمزة مفتوحة دون مد هكذا: وأذان، بمعنى وإعلام. ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وإشباع فتحتها حتى يتولد منها ألف فتصير وآذان، والآذان جمع أذن. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ورسوله في قوله تعالى:
3: أن الله بريء من المشركين ورسوله،
2: فلفظ ورسوله يقرأ بضم اللام وضم الهاء هكذا:
3: ورسوله،
2: أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. ومن الخطأ قراءته بكسر اللام وكسر الهاء هكذا: ورسوله، لأن المعنى يصير فاسدا بأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى باطل لا يصح.
1: وأن أتلو القرآن.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

لا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

0: إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: علامة تخاصم بين البشر، وحال الحياة كحال السفر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. فهذا مختصر للتفسير ميسر، قد بلغت في اختصاره ليسهل فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وبالغت في اختيار الألفاظ السهلة ليسهل على الناس فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى المعين على تحقيقه وإتمامه وإكماله، إنه جواد كريم. وهذا أوان الشروع في المقصود. أولا الاستعاذة، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند القراءة بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت. إذن المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بسم الله، هذا اختصار، كأنك قلت أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله. عند الأكل آكل بسم الله، هذا معنى بسم الله. بسم الله يعني اختصار لما ستفعله أنت. والبسملة هي آية من الفاتحة، على خلاف بين أهل العلم، هي آية من الفاتحة على خلاف بين أهل العلم. هذا هو الراجح، أن البسملة آية من الفاتحة. فإذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة فتكون الآيات سبع بهذه الطريقة. أما إذا بعض أهل العلم يقول أن البسملة ليست آية، فإذا حذفنا البسملة تكون الفاتحة ست آيات. هم قالوا الآية الأخيرة هنا مكان آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا مكان آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، فتكون المجموع سبع آيات. لكن الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة مكية، الفاتحة مكية على قول جمهور أهل العلم. وورد في فضل الفاتحة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولها أسماء، فمن أسمائها الفاتحة لأنه يستفتح القرآن بها، ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب لأنها أمت الكتاب بالتقدم، ومن أسمائها السبع المثاني. السبع المثاني، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الحمد لله هو كأنه يأمرنا بأن نقول الحمد لله، يعني هو لفظ خبر يخبرك لكن معناه الأمر، قولوا الحمد لله. رب العالمين، الرب له معاني. المعنى الأول: الرب بمعنى المالك، يقال رب الدار يعني مالك الدار. المعنى الثاني: المصلح والصانع والخالق، يقال رب الشيء

0: العالمين. العالمين هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيشمل جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

0: بيته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: الدواب. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. الرحمن هذه تشمل جميع الإنس والجن، الرحيم خاصة بالمؤمنين. إذن الرحيم، الرحمن، الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى وتدل على الرحمة. مالك يوم الدين، يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء، وهو يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، ومن ذلك يوم الدين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا الذي يملك هذا اليوم وهو يوم الجزاء وهو اليوم العظيم، فمعناه أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، لا نستعين ولا نطلب العون إلا بك سبحانك وتعالى. إذن نطلب العون على العبادة، نطلب العون في الدنيا، لا نطلب العون إلا منك سبحانك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني أرشدنا. قد يقول قائل هؤلاء من يقرأ الفاتحة هو مسلم، هو مؤمن، فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الإسلام. معناه اهدنا يعني زدنا في الهداية وثبتنا على الهدى، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصف هذا الصراط المستقيم فقال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. ثم خص غيرهم فقال غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين، وغير الضالين وهم النصارى. يستفاد من ذلك أن المهتدي ليس بيهودي ولا نصراني، ولا نصراني. إذن اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر من هم أصحاب الصراط المستقيم، ثم خص غير هؤلاء. والسنة في حق من قرأ هذه السورة أن يقول بعدها آمين، ومعناه معنى آمين بمعنى اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. وسورة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما في حال إذا كان مأموما خلف الإمام في الصلاة الجهرية والإمام يجهر، فالفاتحة تسقط عن المأموم، الفاتحة تسقط عن المأموم، بمعنى أنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يستمع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية وهذه المسألة فيها خلاف طويل، لكن هذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا ننتهي من تفسير هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة البقرة. وسورة البقرة مدنية في قول جمهور المفسرين، وقد ورد أحاديث في فضل هذه السورة سورة البقرة. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران، قال اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. فهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. الزهروان يعني المنيران، والغيايتان، الغيا يعني ما يظل الإنسان مثل السحابة، فيوم القيامة تكون هذه السورة سحابة إذا اقتربت الشمس من أعناق الناس يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. هذه الحروف نقول الله سبحانه وتعالى الله أعلم بمراده بذلك ومعناه، كأنه يقول لنا أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عجزتم عن أن تؤلفوا مثل هذا القرآن العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك يعني هذا الكتاب لا ريب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا ريب يعني لا شك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا ريب فيه، هدى يعني هادي، يهدي من؟ يهدي هدى للمتقين، المتقي الذي امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب النواهي. قد يقول قائل: المتقي هو مهتدي، فكيف يقول هدى للمتقين؟ نقول هدى للمتقين بمعنى زيادة في هدى، زيادة في هدى وتثبيتا للمتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يوقنون ويصدقون بالغيب، والغيب هو ما غاب عنك من أمور البعث والجنة والحساب، ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة بحقوقها وأركانها، ومما رزقناهم يعني ومما أعطيناهم ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون، ومن صفاتهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك، الذي أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك، يؤمن بالذي أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون إيمانا كاملا بالآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك الغيب والآخرة من الغيب، ثم خص الآخرة من الغيب من باب التأكيد، من باب التأكيد. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الله سبحانه وتعالى أمر بأمور، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الإيمان بالغيب وهو عمل قلبي، والصلاة وهو عمل البدن، والصدقة ومما رزقناهم ينفقون، الصدقة وهو يتعلق بالمال، معناه ليس هناك تكليف لقسم رابع، هذه الأقسام فقط هي الثلاثة، وما عداه يكون ممزوج بين اثنين أو أكثر، مثل الحج ممزوج بين المال والبدن وهكذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب الصفات السابقة على هدى من ربهم، يعني على نور وعلى استقامة، وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون بالجنة والناجون من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى حكم على أناس بالكفر بأنهم لن يؤمنوا مهما فعلت يا محمد، إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب سواء عليهم يا محمد أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا، ليس معناه أنك يا محمد تترك دعوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن هؤلاء قد حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم، الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهكذا من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري هل الذي يخاطبه سيموت مؤمنا أو سيموت كافرا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال: ختم الله على قلوبهم، طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، استوثق بحيث لا يدخلها إيمان، وعلى سمعهم، يعني سمعهم بمعنى أسماعهم، وعلى سمعهم يعني لا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة يعني غطى، لا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم يعني عذاب قوي دائم في الآخرة بسبب كفرهم وبسبب عنادهم. والختم في القرآن الكريم له معاني، الختم بمعنى الطبع، مثل الآية التي أمامنا، مثل الآية التي أمامنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وختم على سمعه وقلبه. المعنى الثاني بمعنى الحفظ، قال تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يحفظه، يحفظ قلبك. المعنى الثالث الختم بمعنى المنع، اليوم نختم على أفواههم، يعني نمنعها من الكلام. المعنى الرابع للختم بمعنى الأخير، قال تعالى: وخاتم النبيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، في ألسنتهم أمام المؤمنين، وما هم بمؤمنين في الحقيقة، هم يكذبون لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، هؤلاء المنافقون. في فعلهم هذا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يتصورون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، بحيث أنهم يدفع عنهم الأحكام الدنيوية، يتصورون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى. والحقيقة قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، بسبب أن عاقبة خداعهم سيرجع إليهم، إما أن يفضحهم في الدنيا أو يعذبهم في الآخرة، فهذه الأعمال من أسباب العذاب يوم القيامة. قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم عليها في الآخرة، وما يشعرون، لا يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، يتصورون أنهم يخادعون الله ويخادعوا المؤمنين، والحقيقة أنهم يخادعون أنفسهم. في قلوبهم مرض، يعني شك ونفاق، وما يعني هذا الشك والنفاق يمرض القلوب، يعني يضعفها، فزادهم الله مرضا. لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، زادهم مرضا بسبب أنهم كفروا بالقرآن، فكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كفروا بها، فزاد مرضهم، ولهم عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة بما كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم، بسبب كذبهم وافترائهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم، يقال للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض بالكفر، الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله، ببذل الأموال في الصد، صد الناس عن هذا الدين، قالوا: إنما نحن مصلحون. يعني يزعمون أنهم مصلحون، يقولون هذا الفعل هو الصح، هذا الفعل هو الإصلاح، إذن المفسد يدعي أنه مصلح، والحقيقة أن ما يفعله ليس بإصلاح، وإنما هو فساد. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألا إنهم بأفعالهم هم المفسدون في الحقيقة، ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن ما يفعلونه هو الفساد، هو الفساد، لا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم. وإذا قيل لهم، لازال الحديث عن المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا مثل ما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالغيب، آمنوا باليوم الآخر، البعث والجزاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ السفيه هو الذي يؤمن أن هناك يوما آخر. السفهاء يعني الجهلاء، يعني لا نفعل كفعلهم. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا يعلمون أنهم هم السفهاء. السفيه هو الذي يكذب بالبعث، يكذب بالله سبحانه وتعالى بعد قيام الحجج. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، لا زال الخطاب في المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن معكم مؤمنون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى يعني مع، خلوا مع شياطينهم، مع الكفار، مع أشباههم، قالوا إنا معكم. شياطينهم يقولون: كيف تكونون مع المؤمنين وتقولون آمنا؟ يقولون، قالوا إنما نحن معكم، معكم أيها الشياطين، شياطين الإنس والجن. لكن قلنا للمؤمنين: نحن مؤمنون معكم، إنما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بهم، نظهر لهم الدين، نظهر لهم الإيمان من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء بهم وليس على الحقيقة. والعرب تسمي كل متمرد شيطان، فهذا يشمل الجن والإنس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم. الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، هذا من باب الاستهزاء بهم. متى؟ في الآخرة. يستهزئ بهم بأن يفتح لهم طريقا إلى الجنة ثم يغلقه بأفواه بوجوههم. يستهزئ بهم، يعذبهم، ثم يقول لهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا كله من باب الاستهزاء، والاستهزاء يضرب لهم بينهم وبين المؤمنين باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فإذا أتوا رأوا جهنم. هذا كله من باب الاستهزاء بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعني يمهلهم في طغيانهم. الطغيان يعني التجاوز في الحد، يتجاوزون الحد في الكفر والفسوق. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إذن هم يترددون لأنهم منافقون. أولئك الذين اشتروا، اشتروا يعني استبدلوا، استبدلوا الضلالة بالهدى. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم استبدلوها بالنفاق، بالضلال، بالضلال. إذن قال الله سبحانه وتعالى: فما ربحت تجارتهم. الذي يأخذ الضلالة ويترك الهدى، يستبدل الضلالة بالهدى، قال: فما ربحت تجارتهم. فالتجارة هي مبادلة، هي مبادلة، إذن لم يربحوا، هذه التجارة خاسرة. فما ربحت تجارتهم، طيب التجارة، هل التاجر هو الذي يربح أو التجارة التي تربح؟ نقول التاجر هو الذي يربح، لكن هذا من باب هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار. هل الليل يمكر؟ نقول مكرهم في الليل والنهار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزم الأمر. هل الأمر يعزم؟ نقول إذا عزم أهل الأمر. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال: وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين في أفعالهم وفي تصرفاتهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: مثلهم، أي مثل المنافقين، لا زال الحديث عن المنافقين. مثلهم، مثلهم بمعنى صفتهم، كمثل يعني كصفة. مثلهم يعني صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا يعني أوقد نارا، فلما أضاءت، لأنه كان في ظلمة، فلما أضاءت يعني أنارت هذه النار، أضاءت ما حوله، فاستطاع أن يبصر واستدفأ وأمن من الخوف. ذهب الله بنورهم، أطفأ الله سبحانه وتعالى هذه النور، هذه النار، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أذهب الله سبحانه وتعالى هذه النور والنار، تركهم في ظلمات لا يبصرون. فهؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقون يستضيئون بالنور التي فيها، يستضيئون بالنار التي فيها النور، فيستضيئون إذا كانوا مع المؤمنين بالنور الذي معهم في الدنيا. وهكذا هم يقولون كلمة الإيمان فيستفيدون بها حال حياتهم، فإذا ماتوا جاء الخوف والعذاب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أضاءت ما حوله، يعني في الدنيا، استفادوا في الدنيا، يوم القيامة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني الفائدة التي استفادوا فيها فقط في الدنيا، فإذا أتوا إلى الآخرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد. والله سبحانه وتعالى قال يعني مستضيء بالنار، يعني مستضيء بالنور من جهة غيره. المنافق يستضيء بالنار من جهة النور، هذا من جهة غيره وليس منه هو، لأنه منافق، لأنه منافق، لذلك يذهب مباشرة هذا النور، لأنه من غيره وليس منه. كذلك ليس عنده مادة النار، وهي مادة الحطب، فكذلك النور الإيمان ليس معهم، لذلك استفادوا من المؤمنين لما كانوا معهم، فلما أقبلوا إلى الآخرة ليس معهم الوقود، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرع، المثل في القرآن، المثل في القرآن له معاني. المعنى الأول، المثل بمعنى الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد، يعني صفتهم كصفة الذي استوقد نارا، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني صفتهم تشبه صفة الذي استوقد نارا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني تشبه مثل العنكبوت. المعنى الثاني للمثل بمعنى العبرة، قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. المعنى الثالث بمعنى الصفة، يعني الصفة من غير التشبيه. الأولى أحيانا يعني تشبيه، مثلهم كمثل، هذا من باب التشبيه الشبه. المعنى الثالث بمعنى يعني صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون أن فيها أنهار من ماء غير آسن. إذن أحيانا المثل بمعنى الصفة، أحيانا تأتي المثل بمعنى السنن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني سنن الذين من قبلكم، بمعنى أنهم يصابون بالسراء والضراء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هم المنافقون صم عن الحق، لا يسمعون الحق سمع قبول، بكم، البكم يعني الأخرس الذي لا يتكلم، هم خرص عن الخير لا يقولون الخير، عمي يعني لا يشاهدون طريق الهدى، لا يرون طريق الهدى، فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن ضلالتهم، مستمرون على ضلالتهم. العرب تقول للمعرض عن الشيء أعمى، الملتفت عن سماع الشيء أصم، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب شبههم ومثلهم. أو كصيب، الله سبحانه وتعالى قال مثل مثلهم كمثل، أو مثل آخر، قال أو كصيب، مثال آخر. الصيب هو المطر، كصيب يعني كأصحاب مطر سيصابون بالمطر. أو كصيب من السماء، السماء هنا المراد بها السحاب، فيه يعني السحاب فيه ظلمات متكاثفة ورعد صوت وبرق لمعان، يجعلون أصابعهم، أصحاب المطر هؤلاء الذين سيستفيدون من المطر، يجعلون أصابعهم، أصابعهم يعني أناملهم، أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من شدة صوت الرعد لأجل ألا يسمعوا هذه الأصوات، حذر الموت، خوفا من الموت. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، إذا نزل القرآن على المنافقين فهو مثل الصيب، مثل الصيب فيه ظلمات، ظلمات عندهم الكفر، ورعد، الرعد وبرق، الحجة يعني الصوت، الحجة قوية وذات لمعان واضحة، ومع ذلك لا يستفيدون منها، وإنما يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون هذه الحجة القوية، هذه الحجة القوية. حذر الموت، قال والله محيط بالكافرين، علمه يحيط بهم وقدرته تحيط بهم فلا يفوتونه. يكاد البرق يخطف، يعني يأخذ أبصارهم بسرعة خوفا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا رأوا البرق، الآن إذا رأوا البرق يستفيدون من الضوء، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهؤلاء المنافقون يستفيدون من الضوء الذي يصدر من القرآن بسبب أنهم مع المؤمنين. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا بمعنى وقفوا، إذا أظلم هذا تمثيل لإزعاج الآيات والقرآن للمنافقين لما فيه من الحجج، لما فيه من الحجج، إذن هذه الحجج تكاد تأخذ أبصارهم، لكن كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا كانت هذه الآيات وهذه التوجيهات من الله لهم فيه مصلحة يمشون، لكن إذا أظلم عليهم، إذا خالفت الآيات مصالحهم قاموا يعني وقفوا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسماعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ومن ذلك إذهاب الأسماع والأبصار. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة وغيرهم فيقول: يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم، أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى بالإيمان به ويطيع الله ويجتنب معاصيه لعلكم تتقون، ينال التقوى والفوز في الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء من مما فعله الله ومما خلقه لأجل أن يقول لنا: الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي جعل لكم، جعل بمعنى خلق، جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا، ليست في غاية الصلابة أو غاية الليونة، إذن يمكنكم الاستقرار عليها، والسماء بناء، جعلها سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني من أنواع الثمرات، رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة وحده، قال فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وفي الطاعة وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن الله هو الخالق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، الواجب عليكم أن لا تعبدوا إلا هو، لأنه هو الذي هو المستحق للعبادة. وإن كنتم في ريب، يعني في شك يا أهل مكة وغير أهل مكة، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، عبدنا يعني محمد، نزلنا عليه القرآن، إذا كنتم في شك أنه من عند الله، تشكون أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، من حيث البلاغة وحسن النظم والإخبار والعلم، وادعوا شهداءكم، شهداءكم يعني آلهتكم التي تعبدونها، وادعوا شهداءكم من دون الله لأجل أن تعينكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أن هذا الكلام، أن هذا القرآن من محمد، فافعلوا ذلك، فأنتم عربيون وفصحاء فأتوا بمثله. فلما عجزوا قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ما ذكرتم وعجزتم عن إتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا يعني في المستقبل لن تفعلوا في أبدا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، كيف تتقي النار؟ بالإيمان بالله، والإيمان بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار التي وقودها الناس، يعني الحجارة، الناس المراد بالناس الكفار فقط ليس على العموم، والحجارة كذلك وقودها الحجارة مثل الأصنام ونحوها، أعدت للكافرين، أعدت هذه النار، هيئت هذه النار للكافرين. وبعضهم يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس ثم تقف، والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت الحجارة لتعذيب الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا، يعني أخبر الذين آمنوا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، إذا جمعوا بين الإيمان والعمل، أن لهم جنات، أن لهم يعني بأن لهم جنات تجري، جنات يعني حدائق ذات أشجار ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحت الأشجار والقصور وليس من تحت الأرض، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني يقولون هذا الذي نشاهده في الجنة هو الذي في الدنيا، لماذا؟ وأتوا به متشابها، أتوا يعني أعطوا هذه الثمار، أعطوا الرزق متشابها يشبه بعضه بعضا في اللون ونحو ذلك لكن يختلف طعما، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والأقدار، وهم فيها خالدون أي ماكثون، يعني إذا دخلوا فيها يكونون فيها خالدون لا يخرجون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي، لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في الذباب وفي العنكبوت، بعضهم قال ما أراد الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن يجعل مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة يعني صغار البق، فما فوقها يعني أكبر منها، الله سبحانه وتعالى لا يترك الضرب بهذه الأمثال سواء بعوضة أو أقل أو أكبر منها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، يعني هذا المثل والمثل الأمثلة السابقة، الحق يعني الثابت الواقع الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الذي يريده بهذا المثل، يعني عندهم يعني استفهموا استفهام إنكار، أي فائدة في هذا الأمر؟ فأراد الله سبحانه وتعالى رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال يضل به كثيرا، يضل به يضل بهذا المثل كثيرا كثيرا من الناس عن الحق بسبب كفرهم، ويهدي به كثيرا يعني يهدي به كثيرا من المؤمنين لأنهم يصدقون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما يضل به إلا الفاسقين، الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل بهذه الأمثال. ثم ذكر من صفات هؤلاء الذين ينقضون عهد الله، يعني ما عهد الله سبحانه وتعالى إليهم، ومن ذلك عهد إليهم في الكتب السابقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، الهاء ميثاقه يعني إلى العهد، يعني ميثاق يعني توكيده، من بعد توثيق، من بعد ميثاق يعني من باب من بعد توثيقه عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرحم، ويفسدون في الأرض، وأعظم الفساد الشرك بالله والمعاصي، أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون، لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة. والعهد في القرآن له معاني، المعنى الأول العهد بمعنى الوصية، المعنى الثاني العهد بمعنى الأمان. قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. المعنى الثالث العهد بمعنى الوفاء، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني ما وجدنا لأكثرهم من وفاء. المعنى الرابع التوحيد، قال تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني وحد الله سبحانه وتعالى. المعنى أو الخامس من معاني العهد بمعنى اليمين، بمعنى الحلف، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. المعنى السادس بمعنى الوحي، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، عهدنا معنى أوحينا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين بمعنى الوحي والنبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون يا أهل مكة وغير أهل مكة، استفهام توبيخ، كيف تكفرون بالله وقد أقام عليكم الحجج، وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم، أحياكم في الأرحام وفي الدنيا بأن نفخ فيكم الروح، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم بعد ذلك للبعث، ثم إليه ترجعون، يعني تردون بعد البعث فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور الإحياء والإماتة أكثر من مرة لأجل أن يعني يرد على من ينكر البعث، مثل كفار مكة ينكرون البعث ويقولون الله سبحانه وتعالى لا يقدر على البعث. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم كانوا أمواتا فأحياهم، فالذي أحياكم بعد موتكم كذلك يحييكم بعد موتكم للبعث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذي من صفاته هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الأرض وما فيها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا بها وتعتبروا، إذن الله سبحانه وتعالى الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. ثم استوى إلى السماء، استواء يليق بجلاله وعظمته، إلى السماء فسواهن، يعني السماوات. إذن السماء ليس السماء الواحدة، هنا استوى إلى السماء يعني كل سماء. قال الله سبحانه وتعالى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وبينها وبين الجبال ونحو ذلك، وقدر فيها أقواتها في يومين. الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأمور كذلك يقدر على إعادتكم بعد موتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك، يعني واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي في الأرض، وهو آدم. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام للملائكة لإظهار عجزهم. يقول الله سبحانه وتعالى قالوا، يعني الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها، الإفساد يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء يعني يريقها بالقتل. قالوا كما فعل بنو الجان، كانوا في الأرض فأفسدوا فيها بالقتل وأفسدوا بالمعاصي. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نسبح بحمدك، نعظمك ونقول سبحان الله ونذكرك ونقدس لك، يعني ننزهك عما لا يليق بك. فكأنهم يقولون نحن أولى بالاستخلاف من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم عواقب الأمور، فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية مثل إبليس، ومن تظنون به المعصية فيطيع. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من أديم الأرض، يعني من أديم الأرض، يعني من وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع أنواع الأرض، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فصار حيا حساسا بعد أن كان جامدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم، الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. ألقى الله سبحانه وتعالى في قلب آدم علم الأسماء، أسماء مسميات مخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى، فعلم آدم أسماء هذه المخلوقات. ثم عرض هذه المخلوقات على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات المخلوقات إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم، أو إن كنتم صادقين أنكم أحق بالخلافة ممن أخلقه. فقال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك ننزهك ونعظمك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي تعلمه هو الذي نعلمه، إنك أنت العليم تعلم كل شيء الحكيم. فلا يخرج شيء عن علمك ولا يخرج شيء عن حكمتك. قال الله سبحانه وتعالى قال يا آدم أنبئ الملائكة بأسمائهم، أسماء المسميات، أسماء المخلوقات التي خلقها أمامهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله سبحانه وتعالى موبخا للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب في السماوات وفي الأرض وما غاب في غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، تبدون يعني تظهرون من أقوالكم، وما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون يعني تسرون من أقوالكم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وإذ قلنا، أذكر يا محمد حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله أعلم بالسجود، هل هو السجود بالسجود المعروف أو الانحناء، الله أعلم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا هنا بمعنى لكن، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى امتنع عن السجود واستكبر تكبر عن السجود لآدم وقال أنا خير منه وكان من الكافرين، كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه من الكافرين. إبليس هل هو من الملائكة؟ ليس من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار وإبليس خلق من نار. الله سبحانه وتعالى في يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة لم يخلقوا من نار وإنما خلقوا من نور. الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. السجود في القرآن له معاني، المعنى الأول السجود المعروف وهو وضع الجبهة على الأرض وهذا هو الأصل، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والآيات كثيرة. المعنى الثاني السجود بمعنى الركوع، قال تعالى وادخلوا الباب سجدا يعني ركع. المعنى الثالث السجود بمعنى الانقياد والاستسلام والخضوع، والنجم والشجر يسجدان يعني يخضعان لأمر الله، ينقادان لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، حواء خلقت من آدم، الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا يعني أكلا واسعا لا حجر عليه، لا من لا تمنع من شيء، حيث شئتما في أي مكان، ولا تقربا هذه الشجرة يعني لا تأكلا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا يعني فتصيرا من الظالمين أي من العاصين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشجرة من باب الابتلاء منه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فأزلهم الشيطان، الشيطان يعني إبليس، أزلهم يعني أذهبهما عنها يعني عن الجنة، فأزلهم الشيطان عنها يعني عن الجنة، أزلهما يعني أخرجهما من الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم لا يعرف أن هناك من يحلف بالله وهو كاذب، لذلك صدقه آدم فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه يعني من النعيم. وقلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. يا آدم وحواء وذرية آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو، يظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر يعني موضع قرار ومتاع إلى حين يعني تتمتعون من نبات الأرض، إلى حين يعني إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، ألهم الله سبحانه وتعالى آدم كلمات قالها، قالوا والله أعلم

0: والتوبة من الله رجوعه عليه بالرحمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. الحياة أخلاق.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أعزائنا المستمعين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق. يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: نتحدث في هذا البرنامج عن السلوكيات السلبية، السلوكيات الخاطئة التي بإمكاننا بإذن الله تعالى أن نضع اليد على الجرح وأن نصحح هذه المفاهيم وهذه السلوكيات، وأن نجعل من هذه السلوكيات السلبية سلوكيات إيجابية، ونحاول أن نضع الحلول المقترحة مع ضيفنا في هذا البرنامج، ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. نرحب بك باسم المستمعين جميعا، حياكم الله يا دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة المستمعين وما يطرح فيها من محاور.
3: العنوان لهذه الحلقة المظهر، يعني المظاهر دائما نرى في السياحة وفي الأماكن العامة أحيانا بعض السلوكيات الخاطئة في المظهر، سواء في اللبس أو في ارتداء بعض الأشياء أو ارتداء ملابس يعني لا تليق. دعنا بداية نتكلم عن المظهر اللائق، المفهوم عن المظهر اللائق والمظهر الغير لائق في الملابس.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. الإنسان بطبيعته في تكوينه من أهم أدوات الستر أو أدوات المحافظة على الجسد هي الملابس، وهذا المظهر الذي يتسم به الإنسان سواء كان في هيئة الملابس أو في هيئة الشعر أو في الإكسسوارات أو في المقتنيات أو غيرها، هي تعطي مظهرا ونمطا ووصفا أو تعبيرا أو صورة للآخرين عن هذه الشخصية من خلال الملابس، من خلال المظهر، سواء كانت الملابس نظيفة أو ممزقة، مبتذلة أو فارهة جدا، أو قصة الشعر غير جيدة، أو مثلا بعض الأكسسوارات للنساء أو بعض الملابس أو غيرها. هذه كلها دلالات تدل على أن هذه الشخصية قد يكون تفكيرها كذا أو نمطها كذا أو شخصيتها كذا من خلال هذه الملابس. فالملابس والمظهر، إذا أخذناه بشكل عام، المظهر هو الصورة الغير مسموعة، يعني التي لا تتكلم، هي صورة فقط تنقل للآخرين من أنت.
3: ولذلك فعلا حتى الانطباع الأولي دائما يؤخذ بالمظهر، يعني حتى في شوف المقابلات الشخصية أحيانا لما يدخل الشخص طالب الوظيفة، بمجرد ما يدخل يحكم عليه حتى بالمظهر قبل أن يتكلم. فوجود المظهر واللائق والمظهر الجيد، سواء مثل ما تفضلتم في الملابس أو في الشعر مثلا أو في الاكسسوارات التي تلبس، أو هذه تنعكس انعكاس كامل على شخصية الإنسان. دعنا دكتور نتكلم عن الأثر الشخصي للشخص الذي لديه سلوكيات سلبية في مسألة المظهر.
4: الأثر الشخصي، أولا الإنسان حينما يرتدي الملابس هو يرتديها بقناعة، قناعة شخصية واختيار شخصي. الأطفال في المرحلة الأولى من حياتهم، نقول قبل مثلا السنتين أو الثلاث سنوات، الأب والأم هم الذين يختارون لهم نوع الملابس، لون الملابس، شكل الملابس أو ما يسمى بالموديل. كل هذه هي من اختيارات الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. ثم حين يكبر الابن أو البنت، هو الذي يذهب مع والديه ويقول أريد هذا اللون، أريد هذا الملابس، أريد هذا الملابس الرياضية. تقول البنت أريد هذا مثلا الفستان. إذن هي التي بدأت الآن تختار بناء على ما تكون لديها من صورة ذهنية عن موضوع أن هذه الملابس هي التي تريدها، اللون هذا هو المفضل لديها. ينمو لديه موضوع التكوين المتعلق بالألوان والشكل والموديل، و يعني هل أخذ مثلا بدلة رياضية أو أخذ ثوب أو أخذ مثلا ملابس أخرى.
3: تتكون حتى الثقافة العامة لمسألة المظهر.
4: نعم، صحيح. نعم. هذا الأمر في أثره الشخصي، كلما كان هنالك مظهر غير لائق أو اختيار ملابس غير جيدة وهو يرى أنها غير جيدة وعليها ملاحظة لأنها منافية يعني لما جرت عليه العادة، هنا تبدأ تقل لديه الثقة بالنفس. ولا يشعر بالراحة لأنه يشعر أنه أتى بشكل أو لبس غريب، لبس غير جيد غير لائق. فهنا تبدأ تقل الثقة لأنه ربما يواجه بعض الكلمات أو بعض العبارات، فتقل الثقة فيما يكون في شخصية ذلك الإنسان. كذلك الملابس الغير لائقة كنظرة عامة للناس. أنت لما مثلا تذهب إلى حديقة عامة وتجد الناس الملابس عادية جدا، أنت تذهب إلى حديقة ملابس عادية، اللي لابس بدلة رياضية، اللي لابس ثوب. لكن نلاحظ مثلا أن هنالك شاب لديه ملابس غريبة، فتجد الجميع في هذا المكان العام ينظر إليه. لماذا ينظر؟ لأنه قام بارتداء ملابس أو ظهر بمظهر غير لائق. هذا المظهر غير اللائق تجد الكل، هنالك من يتحدث وهنالك من يصمت وهنالك من ينتقد، أنه ينتقد في ذاته ويتحدث أو ينتقد في ذاته ويصمت، لأنه يرى أن هذا الفعل غير جيد وغير لائق، فيعطي انطباعا عن أن هذا الشخص لم يقدر ذاته ولم يحترم ذاته من خلال المظهر الذي ظهر به. نعم. اللي هو المظهر غير اللائق،
3: وكأنه يعني فيه قلة احترام الذات. يعني
4: أكيد لا شك، بالإضافة إلى أنه قد يكون هذا الأمر فيه سوء معاملة من الآخرين، وخاصة إذا تغير المكان. قد تكون مثلا في مكان صالة اجتماعات وجميع من في صالة الاجتماعات لابسين مثلا الثوب والشماغ والعقال، ولكن أنت والله هذا الشاب عفوا جاي مثلا لابس شورت قصير ويعني حاط مثلا ربطة على الشعر وحاط مثلا سلسال وأشياء معينة، فيقول أنا مدعو للاجتماع. طيب أنت مدعو للاجتماع، لكن هذه الملابس هذا المظهر لا يليق بهذا المكان.
3: صحيح.
4: وقس على ذلك ما هو أسمى من ذلك، قد يلجأ البعض إلى بعض الملابس التي لا تليق بالدخول إلى المسجد، لا تليق بالدخول إلى مقر العمل، لا إلى المدرسة، إلى المنزل، لا تليق أن تظهر بها أمام أبنائك.
3: نعم.
4: إذن مهم جدا، ولعل في هذه يعني لفتة أريد أن يعني أنبه عليها وتشاركني فيها أستاذ محمد، البعض قد يرتدي ملابس غير محترمة في مدينة أو مكان أو منطقة أو دولة غير المكان الذي يعيش فيه، ربما يعني بين أصحابه وأصدقاء تقبل، لكن ربما في مكان لا يعرفون هذا الشخص، فتجد أن هنالك مضايقة وسوء معاملة، لأنه هو الآن يرتدي وملابس ويظهر بمظهر غير لائق منافي لعادات وتقاليد ذلك المجتمع الذي ذهب إليه، فربما يتعرض إلى سوء معاملة مما يؤثر على الشخصية.
3: نعم، وحتى إذا الإنسان مثلا ذهب إلى بلد آخر لسياحة أو لزيارة، أو فهذا يعكس صورة قد تكون صورة غير جيدة عن الوطن وعن الدين وعن القيم والثقافة.
4: وهذا مهم، الإنسان أينما يذهب هو لا يمثل ذاته فقط، هو يمثل ذاته وأسرته والبلد الذي أتى منه. فحينما تقوم بأي سلوك أو بأي مظهر أو بأي تعامل غير لائق، فأنت تعكس ثلاثة أمور: تعكس نمطك أو شخصيتك، تعكس تربية الأسرة، وتعكس ثقافة مجتمعك. فلماذا تنحدر إلى مستوى غير جيد أو تظهر بمظهر غير لائق حتى يساء إليك ويؤخذ عنك صورة عكسية جدا، صورة غير جيدة عن أن هذا الشخص سيء، فلا بد أن يكون نشأ في أسرة جيدة والمجتمع لم يصح يعني ما لديه من هذا المظهر غير اللائق، فهذا قد يؤثر على الشخصية بشكل كبير جدا.
3: نعم دكتور، أن ذكرت في بداية اللقاء عن اختيار الملابس مثلا للأب والأم لأطفالهم، الأب والأم يذهبون إلى المتجر ويشترون الملابس، وخصوصا في السنوات الأولى من المراحل العمرية يختارون هذه الملابس. هل قد يعني قد يكون هناك مثلا فعل سلبي أو سلوك سلبي من الآباء والأمهات عندما يختارون ملابس غير لائقة للأطفال ويقول لك هذا صغير عادي خليه يلبس مثلا؟
4: الإشكالية في أن قد تكون شخصية الأب أو الأم لا ينظرون إليها بنظرة أنها قد تؤثر على بناء الشخصية، فيشترون له مثلا ملابس التي ظهرت يعني في فترة معينة، التي مثلا ممزقة،
3: الموضة
4: اللي يسمونها ممزقة مثلا من جهة الركبة أو الساق أو الفخذ، فتظهر العورة، وهم لا يهتمون بهذا لأنه يرون أنها موضة. طيب هي موضة لكن لا تناسب بلدك وثقافتك ومجتمعك
3: ودينك حتى،
4: وهي يعني ما وضعت إلا قد يكون هنالك أناس آخرين تناسب يعني أذواقهم، لكنهم يعيشون بيننا فربما هم يشترون منها. كذلك قد يختار الوالدين بعض الملابس للأبناء والبنات قد تكون فيها عبارات غير جيدة، عبارات لو ترجمت تعكس يعني انطباع غير جيد، أو فيها رسومات غير مناسبة، أو أنها غير ساترة للعورة، أو أنها غير مناسبة للعمر. يعني على سبيل المثال البعض يختار ملابس تميل إلى الجانب الأنثوي ويلبسه الأولاد، أو يلبس البنات ملابس تميل إلى الجانب الذكوري، فلذلك لا يناسب، لابد أن تختار المناسب حتى تعزز فيهم ثقافة أن هذا الأمر لا فقط أنه مبني على حكاية أنه ملابس تلبسها، لا أيضا هو مناسب لشخصيتك، مناسب لأنك ذكر أو أنثى، مناسب للعمر الذي أنت فيه، لا يتنافى مثلا مع دينك ولا مع ثقافتك ولا مجتمعك.
3: طيب دكتور، الآن هل يتأثر الطفل بالملابس الوالدين؟ يعني الطفل الآن يرى الأب يرى الأم كيف مثلا يلبسون، هل يتأثر؟
4: ولأن الأب والأم يعتبرون قدوة، والأبناء والبنات يقلدونهم في مراحل العمر الأولية فيما يلبسون. أنا أذكر في رجل كان إذا خرج إلى النزهة في الممشى يروح يمشي يعني يلبس شورت قصير، يلبس شورت قصير غير ساتر للعورة، ويذهب إلى الممشى حتى يعني لرياضة المشي، فكانوا أبنائه يرونه بهذا الشكل. فبعض الأحيان يذهبون إلى المسجد فكانوا يلبسون شورت قصير
3: الأبناء،
4: يرون أن هذا الأمر طبيعي، هم لازالوا صغارا لم يتعلمون يعني ما وصلوا إلى مرحلة
3: تمييز.
4: يعني هذا التمييز، ولم يصلوا إلى مرحلة أن ينبهون على هذا الخطأ. فكانوا جماعة المسجد ومن يصلون المصلين في المسجد يقولون لهم أن هذا اللبس يعني
3: خطأ،
4: غير مناسب، غير مناسب للمسجد، غير مناسب للصلاة، يعني إذا سجدت أو ركعت تنكشف العورة من الفخذين وكذا، وهي غير مناسب للصلاة، يعني من شروط الصلاة ستر العورة. فلما سئلوا ذكروا أنه الأب هو يلبس هذا الملابس ويخرج أمام الناس، يعني هم ينظرون أنه المسجد هو ما دام متواجد فيه أناس إذن هو مثله مثل الأماكن العامة، مثل مكان المشي وغيره. فهذا أثر على الأبناء في هذه الصورة. كذلك البنات حينما ترى الأم مثلا في الملابس تخرج مثلا إلى الأماكن العامة وتخرج مثلا إلى السوق وإلى الأماكن دون أن يكون هنالك أدبا في ملابسها، فالبنت تتكون لديها صورة أن هذه الملابس هي العادية بحكم أن أمي هي القدوة وتلبس بهذا الشكل. إذا أنا أيضا إذا ذهبت أختار للملابس، أختار من هذه الأنواع التي تشبه ما تلبسه أمي من هذه الملابس الغير جيدة التي تخرج بها أمام الناس، فيتكون لديها أن هذا هو النمط في هذا الزمن أو في هذه الآلية.
3: صحيح. يعني مع أنه الأولى نعم. ترى أن هذا هو الصحيح،
4: ترى أن هذا هو الصحيح. نعم. فترى أن هذا الأمر التي تقوم به والدتها أو يقوم هذا الشاب مثلا الطفل والده أن هذا هو الفعل الصحيح، وأن هذه هي الملابس التي يقبلها المجتمع، فتتكون لديه. وصعب التغيير إذا تكون لدى الطفل أو الطفلة سنوات طويلة من قناعات معينة، صعب تغييرها بين يوم وليلة.
3: طيب هل هناك أثر مجتمعي حول المظهر الغير لائق؟
4: المجتمع هو عبارة عن مؤسسات صغيرة، أسر، أفراد يختلفون في الأنماط الشخصية، يختلفون في السلوك، في التعامل، في الاهتمامات، في غيرها، وينعكس ذلك على المظهر. المظهر سواء لائق أو غير لائق سيعكس صورة المجتمع. أذكر في أحد الجامعات قررت أنها لا تقبل أي طالب يدخل إلى قاعة المحاضرات إلا إذا كان يلتزم بتلك الملابس، ملابس محددة، ورفضوا دخول أي طالب إلى قاعة المحاضرات إن ارتدى هذه الملابس التي يكون فيها هذه الدلالات، الملابس غير الساترة، الملابس التي فيها العبارات، الملابس اللي كذا وكذا. هذه الآلية التي عملت هي ثقافة مجتمع. إذن دور المجتمع من خلال هذه المؤسسة التعليمية حد من السلوك ومن المظهر غير اللائق من خلال وضع نظام ووضع لائحة ووضع شروط معينة. أنت الآن ستأتي إلى المحاضرة، ما نمنعك من الملابس التي ترتديها، ولكن تكون لا يكون فيها تلك الملاحظات، ونقبل دخولك إلى المحاضرة.
3: إحنا حتى في الفترة الأخيرة يعني كان فيه مثلا المطارات، الأماكن العامة كذا، فيه أنظمة جديدة تبع الملابس والمظهر والذوق العام.
4: نعم.
3: يعني هذه قامت بها مشكورة عدد من الجهات، فيها توعية وفيها تعديل لبعض سلوك بعض الناس في هذه الأماكن.
4: هذا الأمر يعتبر من أهم اللوائح التي يعني صدرت بهدف التوعية وبهدف أن يكون هنالك أمر متعلق بمن يتعمد المخالفة أو ما يسمى بلائحة الذوق العام.
3: نعم.
4: هذه اللائحة وضعت بنود معينة وفقرات معينة، الذي يقوم بتلك المخالفات في تلك الفقرات هو خالف تلك اللائحة وسيطبق بحقه النظام.
3: نعم.
4: فهذه هي من أدوار المؤسسات التي تدعو إلى الظهور بالمظهر اللائق.
3: نعم، أنا بأخذ بعض الحلول، وهذا قد يكون من بعض من الحلول، لكن دعني أعود قليلا إلى المجتمع. ويعني هل يمتد التأثير على البناء السلوكي الشكلي لأفراد المجتمع؟
4: البناء الشكلي هو نقصد به اللي هو المظهر، شكل الإنسان في الملابس، في قصة الشعر، في المقتنيات.
3: نعم.
4: هذا التأثير على بناء السلوك من الناحية الشكلية يؤثر على أفراد المجتمع في أن تكون هذه الآلية وهذا الشكل وهذا السلوك سائد بالتكرار ومنتشر بانتشار اللي هو الاقتناء. انتشر مثلا في فترة معينة بعض أنواع البناطيل كانت سيئة وتظهر العورة، وانتشرت فترة معينة ثم تم إيقافها،
3: اختفت. نعم.
4: اختفت. لماذا؟ لأنها كانت منافية للآداب والأخلاق والذوق العام، ومنافي حتى للدين، وغير ساترة للعورة. لذلك رفضت تماما لأن المجتمع رفضها، لكن فئات معينة من المجتمع تسوق إلى جزئية معينة وترتديها وتبدأ توسع دائرة الانتشار فيها دون أن يكون تدخل من المؤسسات المجتمعية، سوف تنتشر هذه الثقافة. فهذا يمتد التأثير السلبي على البناء السلوكي لهؤلاء الأفراد، أن هذا السلوك الذي أنا أقوم به من خلال ارتداء هذه الملابس التي تظهرني بمظهر غير لائق ستصبح يعني أمرا طبيعيا بين أفراد المجتمع.
3: جميل دكتور، أنت ذكرت اللائحة، لائحة الذوق العام، وهي تعتبر أحد الحلول المقترحة أو الحلول التي ساعدت فعلا يعني ونفذت في كثير من الأماكن العامة. لكن هل لي بحلول مقترحة أخرى لموضوع سلوكيات المظهر؟
4: مهم جدا، وخاصة لمن يرغب في السفر إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى تختلف عن مجتمعه أو ثقافة مجتمعه أو حتى مظهر المجتمع الذي هو يعيش فيه، لابد أن يقرأ ويطلع على ثقافة ذلك المجتمع، الملابس، نوع الملابس التي يلبسونها، ما هي الألوان المنتشرة، طريقة الملابس. مهم جدا ألا يظهر بمظهر غير لائق كما ذكرنا في أول حلقة، يعكس صورة غير جيدة عن شخصيته وعن أسرته وعن مجتمعه. فمهم جدا أولا من الحلول أن يبحث عن بمعلومات حول المدينة أو الدولة التي سوف يسافر لها. كذلك من الحلول أن يرتدي الملابس، وهو هذا يعتبر حل ذاتي، يرتدي الملابس التي تظهر الاحترام للذات وللآخرين. أنت الآن تريد أن تظهر بمظهر لائق، مظهر لائق وأنت ذاهب إلى المسجد، مظهر لائق وأنت تذهب إلى العمل، مظهر لائق وأنت تذهب إلى المناسبة، مظهر لائق وأنت تذهب إلى الحديقة، إلى محل الرياضة، مكان المشي أو الرياضة. لابد أن تظهر بمظهر لائق. المظهر غير اللائق، أنت كمن يقول لنفسي أن هذا الفعل سيء وأنا أعطي الصورة التي تتمنون أن ترونها بالفعل السيء.
3: نعم.
4: فهذه من الأمور الهامة في الحلول، أن يبدأ الإنسان بردع ذاته عن الظهور بالمظهر غير اللائق، أن يرتدي ملابسا لائقة ويظهر بمظهر لائق. كذلك مهم جدا من الحلول، المظهر اللائق لا يعني أننا فقط نختار الملابس لكن تكون غير نظيفة أو غير مرتبة. فلا يصح مثلا أن يذهب مثلا الموظف إلى مقر العمل وهو مثلا يلبس ثوب أو يلبس شماغ غير مثلا مرتب أو غير كذا، ويبدأ يظهر عليه التجاعيد ويظهر عليه أنه هنا أنت فعلا لابس ثوب ولابس مثلا الشماغ وغيرها لكنه يعني غير مهيأ، فهذا مظهر غير لائق، مع أن التكوين جيد لكن
3: التكوين العام جيد، الشماغ والثوب وكذا، لكن الترتيب والتنظيم
4: غير جيد. أي الترتيب غير جيد. كذلك من الحلول، لابد أن يكون للأسرة دور مهم من البداية في عملية ستر العورة، في الملابس التي يعني يعتمدونها الوالدين في الأسرة، ومهم جدا أن يكون العملية باستمرار ومتابعة حتى ينشأ الشاب يعني نشأة جيدة في المظهر اللائق ويظهر بأمام الناس والآخرين.
3: وإذا كانت الأم من البداية من صغر الأطفال وهم في البيت توجه على كل لبس، مثلا هذا اللبس يليق، هذا اللبس لا يليق، لا اختاري هذا، هذا ستر، اختار يا ولد مثلا الشكل الفلاني أو لا تختار الشكل الفلاني، فهذا التوجيه من الصغر يبني فيه مثل ما ذكرتم التوجه الصحيح والسليم في مسألة المظهر.
4: أهم مرحلة، مرحلة البناء في مرحلة الطفولة في كل الأمور، في المظهر، في الملابس، في التعامل، في السلوكيات، في الأخلاق، أنت تبني حتى تجد آثار إيجابية مستقبلا، وهذا هو الأفضل للأب والأم في بدايات التربية لأبنائهم وبناتهم.
3: وهذا يعتبر حل جذري، حل من الأساس،
4: مهم جدا وركن أساسي في الحلول.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز الحسن الخبير في العلاقات الإنسانية، كنت رائعا معنا في هذه الحلقة وأثريت لنا الموضوع الذي يعتبر موضوع مهم جدا. دائما في يومياتنا نشاهد بعض الآثار أو بعض السلوكيات السلبية في مسألة المظهر. شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة وما قدم فيها.
3: اللهم أمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في برنامجكم الحياة أخلاق، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحياة أخلاق،
2: الحياة أخلاق،
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا أنه قال: المسبل إزارة، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال: فيهما ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره، ورواته محتج بهم في الصحيح. الأشيمط: من ابيض بعض شعر رأسه من الكبر. والعائل: الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود بنحوه. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يقول خليلي: صغ عقودا من الشعر.

العداوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث

0: دنيتي في القبر.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
4: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة رسائل، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض في المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض، والمستمع راشد مرشد أحمد، والحائرة حين سين نون من اليمن الجنوبية. نبدأ برسالة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، حيث يقول في رسالته: يوجد أو يدور حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس، وهم ليس بقلة، يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب، مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر، فلذلك يبدأ بدعائه بالجن وما إلى ذلك، ويعتقد البعض أن هذا الدعاء أو يضر به نفسه. لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الإسلامية، وما هي صحة هذه الأقوال، وهل هي صحيحة أم مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل أو قلة معرفة من الدين؟ شكرا لكم ووفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الدعاء والاستعانة والتعوذ يكون بالله وحده، لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكة ولا بالأنبياء. التعوذ بالله والاستعانة بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل استعين بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد يستعين بالجن ولا يدعوهم ولا يستغيث بهم، كأن يقول يا كذا أو يا كذا أغثني أو انصرني من الجن أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز. والله لما فعل ذلك فقال: وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم طغيانا وضلالا، أو زادوهم شرا إلى شرهم بسبب دعائهم إياهم. المقصود أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة كلها بالله وحده، فلا يجوز أن يستعان بالجن ولا يستعان بهم ولا يدعو مع الله، كان يقول يا جن خذوه، او يا شيطان فلان يسميه افعل كذا وافعل كذا، او صلي على كذا، او اعذني من كذا، او عاوني على كذا، كل هذا ما يجوز، مثلا من الشرك الاكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الاموات، يقول يا سيدي البدوي افعل كذا، يا سيدي البدوي، يا سيدي الحسين، انا في جوارك، انا في حسبك، انصرني او ارحمني او اشف مريضي، كل هذا من الشرك الاكبر. وهكذا لو قال هنا غير هؤلاء، كان يقول يا رسول الله انصرني، او يا رسول الله اشف مريضي، او يا رسول الله اغثني، كل هذا من الشرك الاكبر، لان الميت مات انقطع عمله فليس له تصرف، لا الانبياء ولا غيرهم، فلا يجوز دعاء الانبياء ولا الاستغاثه بهم ولا النذر لهم ولا الذبح لهم، بل هذا من اعمال الجاهليه ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الاسلام أن يحذر هذه الأمور ويتباعد عنها ويخلص لله العبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود

0: من إلا الله، فالله الذي يدعى ويرجى ويستعان به ويستغاث به ويتقرب به بالنذور والذبائح لا غيره. فلن يتقربون بالذبائح أو بالنذور للأموات أو للجن أو للملائكة أو يستعينون بهم أو يسألون قضاء الحاجات أو تريد الكروب أو النصر على الأعداء أو شفاء المرضى، كله شرك بالله، سواء مع الجن أو مع الأموات كالبدوي وغيره أو مع الملائكة أو مع الرسل وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز. بل ندعو ربه وحده، يا ربي حل بكذا، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي أغثني، يا ربي عافني، يسأل ربه جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجب لكم، وجل وعلا ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب من دولة وتدعى إذا دعان. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا سبحانه وتعالى. هذه أمور نكى عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك. والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأن لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل أن ينتبه لهذا الأمر وأن ينصح من ابتلي بهذا الشيء وأن يذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. الله المستعان.
1: هذه رسالة أردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ تقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟
0: الوكالة غير التوكل. أيها السائل، الوكالة كن يستلم إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، وكالة تفويض من إذن الله يأذن له يفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، فالله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. التوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه، ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغرس في الزراعة في البناء، ليس في هذا بأس. الوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما كن يتوكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف في الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى.
1: سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟
0: تقاويم معروفة، لها طرق معروفة، حساب معروف، هم من أهل الغيب.
1: نعم،
0: لها تقاويم، لها حساب معروف في ضبط مدى دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كلها شيء معروف، له طرق حسابية معروفة، ليس من علم الغيب. فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة، يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا فيها من علم الغيب شيء.
1: يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟
0: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة هو أهل لذلك، لأن عنده المال عنده قدرة، فلا في شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما لا في شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة للفقراء والمساهمة في المشاريع الخيرية. الحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيء جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد لذلك الجمال لا المفاخرة ولا مباهاة، فلا حرج فيها إن شاء الله.
1: يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
0: لا أعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك، لأن في سائر فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها، لا بأس بذلك، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها، ليعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟
0: كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: كفارة إطعام عشرة مساكين من عشرة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ولا تحفظوا. هذه كفارة اليمين، إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوه كسوة أو يعطيه رغبة ذكاء أو أنثى. هذه كفارة اليمين، لحلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت عند فلان بات عنده، أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه، يكفر كفارة اليمين. يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، ويعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يترغبه. فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، وليس يصرف الغير فصيام ثلاثة أيام. والأولى أن تكون متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
1: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد يقول فيها: صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟
0: السجود في السورة الثالثة والرابعة في الظهر في العشاء والثالثة في المغرب سنة.
1: لا،
0: السورة في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، الجهر لا يضر، لأن النبي كان يسمع الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام، فالأفضل الإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، ينبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود، لأن الجهر والإخفاء سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة، فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو، كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما، هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن. أما أنه ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجل السهو هذا حسن ولكن لا يلزمه، لأن الجهر ليس بمحرم. نعم.
1: وفي هذه الحالة يقول مثلا سبحان الله.
0: سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة.
1: هذه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين نون، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصلي وأصوم الحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم، وخاصة وأني في النهاية في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
0: معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي، حتى تكمل دراستك، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط في خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطر أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه شر للتكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو لشبهه لما تنظر إلى عين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة. فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتبسي مكانا آخر.
1: نعم.
0: تكون بنفسه الدراسة. وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز. تبقى مكانها مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه هذا في فتنة كبيرة وخطر عظيم.
1: سؤالها أسالي تقول ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير ويأتي رسائل كثيرة جدا جدا وللمشائخ أيضا إجابات كثيرة. تقول ما تفسير هذا الحديث؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. ما تفسيره وفقكم الله؟
0: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم. تكون هذه الصورة التي فعلها عذابا عليه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالحديث الثاني إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال رحمه ما خلقتم. هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور. أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي هذا المعروف الموجود بالكاميرا. فبعضهم قال انه ليس بتصوير وانما هو مساك الظل وتسامح في ذلك. والمعروف عند اهل العلم والبصيرة والتحقيق انه تصوير وانه لا يجوز وان حكم هو التصوير بيد الفني المعروف. هذا التصوير لا يجوز لذوات الارواح الا من حاجة للضرورة كالتابعية أو تصوير الجنات الذي يخاف شرهم أو قيادة السيارة للحاجة. فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له بطاقة تابعية أو رخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة.
1: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن إلى ما تيسر من سورة إبراهيم للقارئ أحمد سليمان السعدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الأنهار وسخر

مستمعين الأعزاء، كنا مع تلاوة للقارئ أحمد سليمان السعدني وما تيسر من سورة إبراهيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وفي رواية قال: قلنا يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب.
3: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الرضا. ومقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا رب العالمين. ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه، والله تعالى أكرم من عبده وأولى بكل خير. ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين، وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر. وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الرضا متوقف على الصبر، ولا يحصل بدون الصبر، فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم يعالج نفسه ويروضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والإنشراح ما يجعله يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. الرضا بالقضاء والقدر هو من معاني الإيمان العظيمة، وهو ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وسكون القلب تحت مجاري الأحكام التي يجريها الله سبحانه وتعالى. الرضا بالقضاء والقدر هو القناعة بما قسم الله جل وعلا قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. وحقيقة الرضا أن يرضى العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فإذا تم له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله جل وعلا له وحكمه عليه. الرضا بالقضاء من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. أما منزلة الرضا فهي منزلة عظيمة، فالرضا باب اليقين الأكبر وبستان العبودية، وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا من الله جل وعلا رضي الله عنه وارضوا عنه. قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيء من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا، وهو رأس المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضاء بالقدر. وقد ذكر الله جل وعلا الرضا في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله عز وجل وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهت النفوس، فالله العليم والخبير والحكيم في اختياره، لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكره العبد شيئا وهو عين الخير له، وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عين الشر له. فما على العبد إلا أن يرضى إذا وقعت به المصيبة أو أصابه ما يكره، فإن الله هو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم. وقد اقتضت حكمته جل وعلا ومشيئته أن يقدر هذا المكروه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.

0: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكاره فبقدر الله عز وجل. فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة فإنه يحتسب ويسلم ويرضى بقضاء الله جل وعلا، فيعوضه الله عما فاته ويهدي قلبه ويحصل له اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا متضمن الأمر بالرضا والتوكل، وهما يكتنفان المقدور، فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. وعن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي آخر الحديث: واقدرني الخير حيث شاء ثم رضني به. فالعبد محتاج إلى أن يرضيه الله سبحانه وتعالى بما قسم له وقدر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط أو التحسر لن يكشف الضر أو يجلب النفع، اطمأنت نفسه بالرضا بما قسم الله تعالى، فصبر على ما أصابه وقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القضاء والقدر. أما الطريق إلى تحقيق الرضا فهو علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له نفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. وثانيها علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير خير من اختياره لنفسه. الأول علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والثالث الثقة بالله وحسن تدبيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء. هذه الحلقات التي نبدأها معكم بمشيئة الله تعالى، والتي سنتحدث فيها عن أعلام الفقهاء بحول الله وقوته. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونرحب أيضا بضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في هذه الحلقات لبرنامج أعلام الفقهاء.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ وائل، أهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا اللقاء وهذا البرنامج لأن نقدم ما فيه النفع والفائدة للجميع
2: بمشيئة الله تعالى. دكتور، فكرة برنامج أعلام الفقهاء سنسلط الضوء فيها بمشيئة الله تعالى على أعلام الفقهاء. في كل حلقة سنأخذ فقيها نتدارس سيرته وبعض كتبه، وأيضا نماذج من فقهه بحول الله تعالى. دكتور، سنأخذ مثل ما ذكرت في كل حلقة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ولعلنا دكتور أول ما نبدأ به في هذه الحلقات ويعني نتحدث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولعلنا إن شاء الله ندلف بعده إلى الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. لكن دكتور، طرأ في ذهني الآن هذا السؤال الذي ربما نستفتح به حلقتنا، لماذا لا نشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام الفقهاء؟ نريد أن نتحدث عن هذه النقطة، ومن ثم إن شاء الله ندلف بعدها إلى تدارس سيرة أبي بكر الصديق.
3: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الذي دار في خالدك وذهنك كان لدي في أول التحضير لهذا اللقاء، ثم رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، والفقهاء يصيبون ويخطئون وهم مجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه مؤيد بالوحي، وإنما الفقهاء يستقون من معينه عليه الصلاة والسلام. فكل فقيه إنما يصدر عن الكتاب وعن السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى،
2: هو إلا مصدر يعني.
3: نعم، هو مصدر. وكذلك الاجتهاد الذي اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، لكن كان الوحي يقره، فلما أقره الوحي أصبح وحيا كذلك. ولذلك لا يمكن أن يكون يعني صدور النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد يعني ليس مؤيدا بوحي. أما بقية الفقهاء وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو إمام يصيب ويخطئ، ولذلك عبر رؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا يا أبا بكر وأخطأت بعضا. والصديق هو الإمام الأكبر في الفتوى والعلم، ومع ذلك أصاب وأخطأ، والرؤيا تعبيرها جزء من ضرب من الفتوى، ذلك في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عبر للرجلين قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والإمام مالك رحمه الله لما سمع معبرا أو قيل له عن التعبير في الرؤى قال بالنبوة يلعب، لأن الرؤية الصالحة والرؤية كان جزء من الوحي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. من هنا أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أجل، فهو المعين الذي يستقي منه الفقهاء وهو الذي يصدرون عنه. وقلت نبدأ بالفقهاء الذين أخذوا من هذا المعين ومن هذا الحوض، وإن كان لا يصح أن تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمامهم وهو الذي تعلموا منه وهو الذي أخذوا منه، لكني أردت أن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأجل. بقية الصحب الكرام ومن جاء بعده من التابعين والأئمة فإنهم اجتهدوا وأخذوا من هذا المعين بحظ وافر في كل باب.
2: بمعنى دكتور أننا لو أردنا أن نتدارس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سنتدارسها لوحدها بعيدا عن الفقهاء الذين يستقون من علم النبي عليه الصلاة والسلام ويجتهدون ويصيبون بناء على نصوص الوحي الذي هي من عند النبي عليه الصلاة والسلام.
3: يعني هو نستطيع أن نقول شيئا، الإمام القرافي رحمه الله له كتاب في تمييز الفتاوى والأحكام وتصرفات الإمام في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصدر عنه أقوال ربما تكون فتوى وهذا يشبه عمل الفقيه، وتصدر عنه أقوال تشبه فعل القاضي وهذا يشبه عمل القاضي، وتصدر عنه أقوال بالتشريع الإمامة وهذا فعل ولي الأمر. فهو صلى الله عليه وسلم رسول نبي يفتي ويقضي وإمام، و ومثلا من هذه المسائل من قتل قتيلا فله سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، هل قاله بالفقه والفتية، هل قاله بإمامة الجهاد، هل قاله بالتشريع فيكون كل من قتل قتيل له سلبه أو يعود إلى اجتهاد الإمام، مثل من أحيا أرضا ميتة فهي له منصب الإمام ومنصب القضاء. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها هي المعين الأصيل، ولو أن رجلا تكلم عنه لكان هو إمام الفقهاء بلا ريب، لكن رأيت أنه الحلقة الواحدة لا تكفي يعني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما قاله وحي يستفاد منه في الفقه.
2: سنتدارس سيرة فقيه من أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، ويعني نجعلها هذه قاعدة في برنامجنا إن شاء الله. وإذا يعني رأينا أن هناك شخصية كان لها يعني فقه واسع ووافر وأردنا أن نسلط الضوء ربما أخذناها في أكثر من حلقة. دكتور نبدأ بالحديث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا العلم الأول من أعلام الفقهاء الذين تدارسوا سيرته.
3: الصديق الأكبر وعبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي الذي لا يكاد يعرف كثير من الناس أن اسمه عبد الله، فإنهم لا يعرفون إلا ما اشتهر به من كونه الصديق. وهذه الكنية أو هذا اللقب العظيم الصديق هو سيد الصديقين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فسيد الصديقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومشهور أنه لقب بهذا لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك، قالوا نعم، قال قد صدق، إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه بالخبر يأتيه من السماء في أي وقت من الليل أو النهار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما خاطب عائشة وقالها يا ابنة الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ملقب بهذا اللقب بإجماع الأمة، وهو اسم أيضا لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الصديق في العام بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، عام 572 بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. هذا الصديق نستطيع أن نقول هو عالم الأمة، وهو الفقيهها، وهو الذي لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام، ولم يسجد لصنم رضي الله عنه وأرضاه، وهو عالم أنسابها. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حسان أن يهجو من هجى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم استعن بأبي بكر فإنه أعنى بأنسابها، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا أسلنك يا رسول الله كما تسل الشعر من العجين. فإن حسان شاعر لكن خشي أنه يأتي بما يهجو به قريش لنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مستعينا بالصديق. فالصديق منزلته وجاهته معلومة في الجاهلية وكذلك في الإسلام، فهو أعلم قريش بأنسابها. والعادة أن الذي يعرف بالأنساب هو من وجهاء الناس ومن سادتهم، وهو كذلك كان رضي الله عنه. الصديق له، إذا أردنا نتكلم فقط عن صفاته، فهو كان أبيضا رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أسبق الناس للإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. ولذلك الوصف القرآني إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصديق هو ثاني اثنين، نستطيع أن نقول هو ثاني اثنين في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثاني اثنين في الإسلام، هو ثاني رجل أسلم، ونستطيع أن نقول هو ثاني رجل بالإيمان كذلك. يعني في حديث عجيب يا شيخ وائل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل ميزان من السماء فوضع الميزان ووضعت بالأمة فرجحت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، قال ثم وضع الصديق في كفة والأمة في كفة ليس فيها نبيها عليه الصلاة والسلام فرجحت كفة الصديق رضي الله عنه، ثم وضع عمر في كفة ووضعت الأمة ليس فيها نبيها والصديق فرجح عمر رضي الله عنه وارضاه. الآن رجل يرجح بالأمة كاملة، أليس هو إمام الفقهاء؟ ربما يتصور كثير من الناس أن الصديق رضي الله عنه وارضاه هو صاحب الإيمان، صاحب الإسلام السابق، بل غريب أن كثير من الناس لطول فترة خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه ربما توهم أن فضل عمر في الإسلام أعظم من فضل الصديق، وهذا وهم وبعيد، بل عمر نفسه ينفي هذا. تلما أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرضى لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر وإما أبو عبيدة، فعمر يقول ما كرهت من أبي بكر إلا هذا، لا يمكن. قال وإني لن أكون يعني مقتولا مجندلا في غير إثم أحب لي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هو أعظم رجل في الإسلام، وهو الثاني اثنين في الأخلاق. يعني في قصة عجيبة يا شيخ وائل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى خديجة قالت له، وهو يقول زملوني، ماذا قالت له؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. نفس الكلمات هذه قيلت لأبي بكر الصديق لما أخرجوه قريش، لما جهر بإسلامه لقيه رجل وهو ابن الدغنة سيد القارة، فقاله ما أخرجك؟ ما شاف معه تجارة وتاجر، وأبي بكر الصديق كان معروفا
2: في الجاهلية، وكان له مكانته أيضا في قريش،
3: معروف يعني معروف من حيث الهيئة والشخصية أكثر معرفة الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان تاجرا يخرج، وذلك في الهجرة كثير منهم عرفوا الصديق ولم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق يعني من حيث التنقل الهيئة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى أعظم، لكن أبو بكر الصديق كان معروفا في تنقله، في تجارته، في هيئته، ولذلك كانوا يسألون الصديق ومن هذا الذي معك في الهجرة، فيقول هذا رجل يهديني السبيل، وهو نعم يهديه السبيل عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق كان معروفا فلم يرى معه تجارة ابن الدغنة، فقال له ماذا أخرجك؟ فمثلك لا يخرج ولا يخرج. فقال أخرجني قومي لأني كذا، قال مثلك لا يخرج، ورد وكان في جواره وقاله إمتك لا يخرج، إنك لا تحمل الكل وتصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. فالصديق هو ثاني اثنين في الأخلاق، ثاني اثنين في الدعوة، فأسلم على يديه من 10 مبشرين بالجنة 6، وهو الذي أسلم على يديه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: هو الذي كان يعتق الرقاب،
3: نعم والرقاب وبلال، وكان رضي الله عنه وارضاه هو من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالهم. من أخص يعني الفقه عبارة تدل على فضله وفقها أيضا. الآن الفقه هل هو وزان واحد؟ ليس وزان واحدا، بمعنى المسائل الصلاة مثلا هي لا شك أنها أعظم مسائل البيع، مع الناس يصورون البيع أشد، لا الصلاة أعظم، هذه العبادة. وكذلك مسائل الزكاة والحج، مسائل الدماء والحكم بالدماء والقصاص، هذه أعظم، سيأتينا في فقه عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جعلها مركزية، هذه ما يجتهد فيها القاضي، تعود ويعتمد. مثل اليوم ما يمكن أن يحكم بالدم إلا بالرجوع إلى مقام أعلى من القاضي يصدر فيها أمر. فكذلك هنا في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب في حادثة كبرى ستراق فيها دماء، لما حصلت الردة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أصر على قتالهم. ستأتي هذه المسألة، لكن أتكلم عن فقط
2: عن فضله،
3: عن فقهه. ماذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال: ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. الحين تقرأ مسألة فقهية ويرد عليك وهذا بهذا القول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحقيقة أنه من الجهل أن تمر عليك هذه العبارة، مثل ما يمر عليك أنه هذا القول هو قول
2: فلان،
3: أبو ثور، أو فلان، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أبو حنيفة. ما لو قرأت أنا قول إمام أحمد ربما استعظمت ذلك. أنت لو قرأت وهذا القول وهذا الرأي قال به ابن باز رحمه الله، قال به الشيخ ابن عثيمين، لاطمأنت نفسك إليه. لكن ترى أن المرء يقرأ المسألة وهو قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ولا يلتفت إليه. وبعض الطلاب العلم، ونحن للأسف نقع بهذا الخطأ، ليس لنا اتصال بنسب الفقه للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ونسب الفقه إذا ما مر بالصديق وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم فهو نسب مقطوع. يقول عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فالاقتداء بهم حتى في مسائل الفقهية، حتى فيما يجتهدون به، حتى فيما يختارونه رضي الله عنهم وأرضاهم.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل.
3: لا بأس،
2: بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا مستمعين الكرام. فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم مجددا وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم أستاذ وائل، مرحبا بالمستمعين ومستمعات.
2: حياكم الله دكتور. نتحدث عن أعلام الفقهاء ونتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تحدثنا عن سيرته قبل الفاصل وعن مكانته وفقهه، أيضا نريد أن نتحدث عن نماذج من فقه الصديق.
3: طبعا هو إلماحة عن سيرة الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكذلك جل الفقهاء نحن نأخذ إلماحة وإلا الإحاطة بسيرهم وما فيها من فوائد لا يمكن الإحاطة به بحلقة ولا حلقات. وإنما نقصد لذلك أن نعرف أن الفقيه ليس مجرد عالم يقول قولا، ليس ذكاء اصطناعيا، وليس جهازا حاسوبيا تخرج منه الفتوى. الفقيه هو عالم يتأسى به، يتأسى بهديه. فنحن إنما نأخذ الفقه نتأسى بالصديق أيضا لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وأبو بكر الاقتداء به من الهدي والسنة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا أردنا أن أبو بكر الصديق له مكانة وفقه، ولذلك يعني بعض المعاصرين جمع موسوعة في فقه، موسوعة فقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وثمة رسائل علمية كتبت فيها أقوال الفقهية وجمعت في هذه الأقوال. وله أقوال بحكم أنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك ممن أفتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منزلة نادرة للفقهاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لا يفتون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق يفتي، يعني في الصحيحين أن أبا قتادة يقول رضي الله عنه وأرضاه، هذا نموذج من فقهه، أنه رضي الله عنه قال أبو قتادة: قتل رجل من المشركين وكان مدججا بالسلاح رجلا من المسلمين، قال: فأتيته من ظهره، أبو قتادة يقول، فطعنته، ثم إنه يسأل عن سلبه، يعني السلب، والسلب هو ما على المقاتل من سلاح وحديد وما معه. ف فأخذه رجل إليه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني شاهدك على هذا السلب. فقال رجل: يا رسول الله صدق، وأنه هو الذي يعني فعل هذا، وسأله أن يعطيه السلب. هذا الرجل شهد له وطلب من أبي قتادة أن يعطيه السلب، فأبو قتادة لم يمتنع من ذلك. فقام الصديق رضي الله عنه فقال: ها والله، يعني لا والله، لا تعمد إلى رجل أسد من أسود الله يدافع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تأخذ سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت يا أبا بكر. فأمره أن يعطي هذا لصاحبه، فكان في ذلك إقرارا للصديق بالاجتهاد والفتوى أن صاحب السلب هو حق به ولا يمكن أن يأخذه آخر منه، لأن هذا حق له، يشجعه على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أبو بكر الصديق يقول ابن تيمية: لا يعرف لأبو بكر الصديق فتوى أخطأ بها. يعني العلماء يخطئون ويصيبون. يقول أبو بكر الصديق، يقول ابن تيمية رحمه الله، أن الصديق لا تعرف له فتوى أخطأ بها. وقال ابن القيم يقول بأن ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه المقولة لابن القيم ولغيرها، أنا عناسي، ما اختلف الصحابة في قولين إلا طار الصديق بالحق. إذا رأيت مسألة خلافية والصديق في طرف، فالحق مع الصديق. وذاك المرتبة شيخ الإسلام رحمه الله أقوال الصحابة ومنزلة قول الصحابي، فإن الفقهاء يعتبرون قول الصحابي حجة ويعملون به. فيعني قال لا يخالف الخلفاء الراشدين إلا ضال أو كلمة نحوها، يعني في قلبه شيء. إذا أجمع الخلفاء الراشدون على قول ثم يخالفهم رجل، هذا رجل ضال، رجل مخطئ. وإذا كان الصديق رضي الله عنه في كفة، فإن المرجح هو قول الصديق رضي الله عنه. مسألة في المواريث، مسألة مشهورة، وأنا أختار بعض المسائل التي تكون فيها شهرة، مسألة الجد والإخوة. هذه المسائل التي مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه فيها مشهور، والذي عليه جمهور الفقهاء. وهو إذا كان هلك هالك وترك إخوة وجدا، معلوم أن الإخوة يحجبون بالأب إذا مات ميت وترك له إخوة ذكور وإناث وليس له أبناء.
2: وإذا كان الأب موجودا،
3: الأب موجود، فإن الذي يرثه الأب والأبناء يحجبون. طيب، هذا الرجل هلك ومات وله جد، ليس له أب، له جد هو أبو أبيه وله إخوة،
2: هل يحجبهم الجد أم لا؟
3: نعم، لأن كلا الاثنين زيد رضي الله عنه رأى أنهم يدلون بالأب، فالإخوة من طريق أبيه، الإخوة هم من طريق أبيه، والجد من طريق أبيه، يعني الأب الآن فوقه فجده، والأب أيضا لما جاء بإخوة أصبح هذه العلاقة القرب بين الجد والإخوة سويا، فأصبح باب الجد والإخوة من أصعب الأبواب في المواريث على الطلاب، لأن له طريقة في القسمة. إذا كان الأحظ للجد يأخذ يقاسم، وإذا كان ليس الأحظ فله طريقة ثلث المال أو ثلث الباقي. فقصة في التراتيب، وفي مسألة المعادة طريقة في المواريث لها ما يعدون عليه ولا يأخذون شيئا. المهم أنه يعني باب الطويل عند الفقهاء رحمهم الله. الصديق مذهبه أن الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة مباشرة. عمليا في الحساب الفرضي هذه أسهل مباشرة، إذا رأيت جد كانك رأيت ابن، ولا تعاد ولا تقاسم ولا تحسب،
2: كانك رأيت أب.
3: نعم، كانك رأيت أب. وأيضا من حيث الدليل قواها جماعة من العلماء، وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، واختارها ابن تيمية ونصرها نصرا كبيرا، ولأن الجد مقام الأب، تبعت ملة آبائي، فجعل الأب والجد كلهم آباء، ولذلك فإن الجد ينزلة الأب. هذه المسائل التي اشتهر فيها قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مسائل فقهية أيضا مشهورة، الردة، فإنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا مرتابين في قتالهم، قال والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فقاس الزكاة على الصلاة. مسائله أيضا أنه كان يرى تقسيم الفيء بالسوية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يساوي بينهم. المسائل الفقهية أيضا السمك الطافي، يعني يا شيخ وائل أنت ربما تحب صيد السمك أظنك.
2: كل من في المناطق المجاورة للبحار دكتور غالبا يحبون.
3: نعم يحبون ذلك. وهؤلاء الذين إذا ذهب المرء للبحر وعند الصيد فثمة السمك الطافي. السمك الطافي هذا هو السمك باتفاق العلماء أن الذي يصاد حلال. السمك الذي إذا البحر حصل مد وبذلك نقص البحر وحصل هذا الجزر فإن السمك الذي يبقى في الساحل
2: على الشاطئ
3: على الشاطئ مباح. كلام في السمك يموت في البحر
2: ويطفو
3: ثم يطفو. أصحاب الرأي يمنعونه. أبو بكر الصديق أجازه ورأى أنه من طعام البحر من المتاع الذي أحله الله عز وجل وأخذ بذلك جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم. وفقه عظيم وهو بحر يستقى منه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا به وأن يجمعنا به في فردوس الأعلى يا رب العالمين.
2: اللهم أمين. الله يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور.
3: العفو أستاذ وائل. شكرا لك والمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي ومن الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعلام الفقهاء تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: آية وعظة.

0: الصلاة قربان المتقين، وميزان أحوال الصادقين، ورحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: كان الأعمش رحمه الله قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 2 سنين فما رأيته يقضي ركعة. فهلا حافظنا على صلاة الجماعة في المساجد؟ آية وعظة.
1: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أحق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذا طلال الزايد يحييكم، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني أيضا يزف لكم التحية. نحييكم في هذه الحلقة، والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق،
2: حياكم الله مستمعي الكرام. في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغفلة، وكيف يمكن أن لا يكون الإنسان من الغافلين. وسنطرح هذه المحاور على ضيفنا في هذا البرنامج، الضيف الدائم الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث الشرعي. حياك الله يا شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: شيخ محمد، خلينا ننطلق من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نريد أن نقف مع هذه الآية، نعيش بعض الفوائد منها، لعل الله أن يخرجنا من غفلتنا ويوقظنا منها يا رب.
3: آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تذكرنا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده. واذكر ربك في نفسك، الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من ذكره، وأن يكون ذلك بعيدا عن رفع الصوت والمراءة وما يسبب السمعة، كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه الصفة، صفة الإخفاء وخفض الصوت، تناسب الطلب من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد منا أن ندعوه وألا نرفع أصواتنا وألا نجهر بذلك. قال: ودون الجهر من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم لما سمعهم يجأرون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: تضرعا، الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه لا يكتفي بأن يسأل حاجته ويمضي، لا، لابد أن يتضرع، لابد أن يتملق، لابد أن يظهر التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الرحمن فيها الذل وفيها الخضوع وفيها الإلحاح على الله عز وجل.
2: في حلقة ماضية ذكرت لنا مقولة لابن رجب، إيش قال؟
3: فإن الله تبارك وتعالى عند المنكسرة قلوبهم الله له سبحانه وبحمده. وهي فعلا عبارة لو دقق فيها الإنسان، الله عز وجل إذا انكسر قلب الإنسان له وتذلل وألح
2: كان قريبا منه،
3: فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه سبحانه وبحمده. هنا يقول الله عز وجل: بالغدو والآصال. متى نذكر الله؟ نذكر الله في كل وقت، لكن الغدو والآصال هذه أوقات ينبغي أن نخصها بمزيد اهتمام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
2: كثيرا
3: كثيرا وسبحوه بكرة
2: وأصيلة
3: وأصيلة. الغدو يقابل قول الله عز وجل بكرة، والآصال أيضا أصيل، فالآصال جمع أصيل، والغدو هو أول النهار، الغدو والتبكير هو أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. إذا تضيفت الشمس للغروب وإحمر لونها أو اصفر وبلغت مبلغا تكاد أن تغرب فيه قبل الغروب بنصف ساعة أو نحوها أو أقل أو أكثر، هذا وقت الأصيل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. فهنا ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن الآيات التي تنص على ذلك نصا واحدا وتضيف عليه أوقاتا أخرى قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون
2: وحين
3: تصبحون، يعني سبحوا الله، سبحان الله يعني أكثر من التسبيح، هذا من معانيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
2: وحين
3: تظهرون. إذن عندنا الصباح والمساء والعشي والإظهار. والإظهار ما هو؟ هو وقت
2: الظهر.
3: وحين تظهرون يعني حين يحل بكم وقت الظهر، كما في سورة عبر الله عز وجل عنها بالظهيرة، كما في سورة النور وحين تضعون ثيابكم
2: من الظهيرة،
3: لأنه في السابق كان الناس يهتمون بالقيلولة أكثر من الآن، وذلك أنهم يستيقظون من قبل صلاة الفجر
2: فيحتاجون
3: إلى القيلولة. الآن الناس كثير منهم يعني يصحى مثلا الساعة 8-9 أحيانا بعد ذلك، فكثير من الناس لا يحتاج إلى القيلولة. في السابق كانت القيلولة مهمة جدا، المعذرة أحيانا
2: جميل هذا الاستطراد،
3: يعني الاستطراد جميل. فأقول إن هذه الأوقات الغدو والآصال ينبغي أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمر لو تدبرناه لخشينا على أنفسنا. قال عز وجل ولا تكن من الغافلين، يعني إنك إن لم تفعل فأنت من الغافلين. إذن هذا تنبيه، هذا أمر مهم جدا أن نعقله عن الله تبارك وتعالى، أن من لم يكثر من الذكر في الغدو والآصال، من لم يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات فهو غافل، والغفلة عظيمة جدا، من أسوأ ما يمر بالإنسان ومن أسوأ ما يكون في حياة الإنسان أن يغفل عن الله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر
2: وهم في غفلة.
3: فالغافل مصيره في غاية السوء، كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغافل مصيره سيء جدا. وربنا عز وجل أخبر عن صفات المنافقين بأنهم غافلون، قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا
2: قليلا
3: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
2: ساهون.
3: فهذه كلها إلماحات إلى أن نكون ذاكرين لا غافلين، وأن من لم يذكر الله عز وجل بمثل هذه المواطن فقد يكون من الغافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: جميل. خلينا لازلنا مع الآية نريد أن نتحدث عنها في موضوع يعني تركيزه على أو أطلق الذكر الله عموما ثم ركز على الوقتين بالغدو والآصال.
3: نعم.
2: إيش الأسرار الموجودة في الغدو والآصال؟ لماذا التركيز؟ لماذا ما كانت الظهيرة والعشي؟ يعني في الآيات كثيرة في القرآن نجد الغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار.
3: نعم. سبحان الله، في كل شيء يشرعه الله عز وجل فيه حكم كثيرة، بعضها نعرفه بعضها لا نعرفه. من ذلك أن الإنسان إذا افتتح يومه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون على يقين تام وعلى علاقة وطيدة بالله عز وجل وعلى حفظ من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، قال صلى الله عليه وسلم: وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك. طيب، الذي يقوله بعد الفجر خير ولا اللي يقول هذا الذكر بعد الظهر؟
2: بعد الفجر.
3: بعد الفجر، لأنه يشمله الحرز من أول اليوم.
2: اليوم لا شك.
3: وكذلك من قبل صلاة المغرب يكون الإنسان يتهيأ لليلة جديدة، فبإذن الله يحفظ في ليلته في أمر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم:
2: اللهم صل،
3: من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. فلذلك أنا أنصح نفسي وأبنائي ومن حولي، وأنصح أيضا من يسمع كلامي، أنه إذا أذن لصلاة المغرب أن نتذكر آخر آيتين من البقرة على طول. من يوم يؤذن تذكر الحديث الذي في الصحيحين: من قرأها في ليلة كفتاه. نقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه معظم الناس حافظها، واللي ما حفظها المفروض يحفظها الآن.
2: والآن الجوال موجود، ما يحتاج حتى يحفظ.
3: أحسنت، يقرأها من الجوال ولا من غيره. المقصود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء: تكفيه من قيام الليل. وبعض العلماء يقول: تكفيه من الشرور والآفات والشياطين. وبعض العلماء أظن ابن القيم يقول: وقد يكون المراد كل ذلك.
2: يا سبحان،
3: تكفيه من قيام الليل، تكفيه من الشرور والآفات والأمراض وغير ذلك. وغير لو لم ننظر إلى الكفاية فنحن ننظر قبل ذلك إلى التعبد. ما دام أن الله عز وجل يحب منا هذا الأمر فإننا نفعله ونؤمل فضل الله فيه.
2: جميل. الآية أيضا أشارت إلى أن الإنسان الأفضل له في الذكر أن يكون خفية.
3: نعم.
2: هذا الأفضل والأنقى للقلب.
3: هذا الأفضل والأنقى للقلب والأبعد عن الرياء، إلا في بعض المواطن التي أراد منا الشارع أن نرفع أصواتنا بها بالذكر أحيانا لأسباب أخرى لا تتعلق بمسألة القلوب، وإنما تتعلق مثلا بنشر السنة، مثل التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة،
2: والتلبية في الحج.
3: التلبية في الحج أيضا، لأن هذا إظهار للشعيرة. أيضا من المواطن التي ينبغي أن يرفع فيها الصوت: إذا صلينا في المسجد وسلم الإمام فإننا نقول: أستغفر الله، أستغفر، ونرفع بذلك أصواتنا رفعا يسيرا، كما قال ابن عباس: لم أكن أعلم، وهو صغير ما كان يصلي، بفراغ الناس من الصلاة إلا بذكر الله، أو قال: بتكبيرهم بعد الصلاة.
2: معناته يسمعهم.
3: يسمعهم فيضجون بالدعاء وقتا يسيرا، ثم يسبح كل إنسان في نفسه.
2: هل نقدر أيضا نفهم من الآية أنه هناك ذكر باللسان وفي ذكر القلب له ذكر؟
3: ذكر اللسان ينبغي أن يتواطأ مع القلب، فإن كان ذكرا باللسان فلا شك أنه أقل قدرا، لكن إذا تواطأ القلب مع اللسان فإن هذا أعظم وأفضل وأكثر لتحقيق المقصود من الذكر، سواء ما يتعلق بالحفظ أو ما يتعلق بزيادة الإيمان أو ما يتعلق بزيادة الأجر.
2: جميل. احنا تحدثنا عن الغدو والآصال، هل عندك إضافة فيها؟
3: بالنسبة للغدو والآصال هي الحقيقة كلمات، يعني الآن، وهذه إشكالية والله أنا يعني ألاحظها في كل يوم، فيه بعد كبير جدا بين المعاني اللغوية المعروفة سابقا وبين ثقافة شبابنا. شبابنا الآن كثير منهم ما يعرف الكلمات. يعني الكلام الذي كان يعرف قبل 30 و40 سنة بصفة معتادة جدا،
2: السليقة خلنا نقول،
3: معروفة جدا، أشياء معروفة أصبحوا لا يعرفونها. طيب، نحن نخاف عليهم ونخاف على أبنائهم والأجيال التي تأتي من بعدهم أن يذهب كثير من اللغة. فلا بد الحقيقة أن يعتني المعلم في مدرسته، والأب والأم في بيتهم، والكبير يعلم الصغير، والأخ يعلم الأخ الأصغر منه، وهكذا، أن نعلمهم المعاني سواء من خلال كتب اللغة أو من خلال شرح مفردات القرآن.
2: صح.
3: الآن إذا قلنا للناس الغدو والغدات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من صلى الغدات، يعني صلاة الفجر، وجبة الغداء مثلا أخذت من أي شيء؟ من الأفضل الغدو. وجبة العشاء أخذت من لفظ العشي وما أشبه ذلك. طبعا هناك خلاف مثلا وجبة الغداء الآن عرف بين الناس
2: بعد الظهر.
3: أنها بعد الظهر. طبعا فيه بعض النقاش في ذلك وما ودي أخذ الكلام في هذا الموضوع، وإن شئتم أن أبسطه في دقيقتين أو ثلاث فلا بأس يعني.
2: زين خلنا نسمع ما قال.
3: لكنها فوائد لغوية يمكن. جميل. ليس لها علاقة بالأمور الشرعية، فإن كان ما عندك مانع بسطتها في دقيقتين أو ثلاث.
2: هذا التنوع الجميل.
3: ممتاز. طيب إذا نقول الآن المعروف لما يقول واحد أنا عازمك على الغداء متى؟ ساعة واحدة ثنتين.
2: إيه بين الظهر والعصر.
3: وهكذا. إيه. نعم. فهذا هو المشهور. ولكنه ترى يعني وإن كان مشهورا وهو السائر بين الناس، إلا أننا لو رجعنا إلى قواعد اللغة العربية وإلى المعاجم وجدنا أن هذا ليس بصواب. ليس بصواب. فالغداء مأخوذ، لفظة مأخوذة من إيش؟ الغدو، وهو أول الصباح. وفي صحيح البخاري هي وردت الحقيقة في السنة، من ذلك مثلا حديث ليس في البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السحور: هلموا إلى الغداء المبارك. السحور متى؟ قبل الفجر يعني. طيب أيضا وردت في حديث وليس فيها تحديد الوقت لكن يستأنس بذلك، أن أبا موسى الأشعري تغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس عنده فدعاه إلى الغداء. وفي سنن أبي داود: باب من سمى السحور غداء. وطعام الغداء في أول النهار في مقابل العشاء في آخر النهار. وكلاهما أكلتان عند العرب معروفة. ليش أنا أقول لك إن الغداء يعني نقلت من أول النهار إلى
2: صارت وسط
3: النهار. وسط النهار؟ لأن الأدلة تدل على أنها مبكرة جدا كما ذكرت لكم. في حديث أيضا تذكرته الآن، هذا أبو بردة بن نيار. أبو بردة بن نيار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأضحية، فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته في ساعة تقريبا بين صلاة الفجر وبين صلاة عيد الأضحى، أليس كذلك؟
2: بلى.
3: ذهب إلى بيته عندها الساعة فأخذ أضحيته وذبحها
2: قبل الصلاة،
3: قبل صلاة العيد. وربما كأنه كان يعني مشتاق إلى اللحم، فأخذ منها جزء أنا أيضا وعمل يمكن حميس ولا شيء وأكل منها. فلما حضر الخطبة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح. فقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: يا رسول الله تقول نصلي ثم نذبح، أنا ذبحت قبل.
2: وفهم أن نصلي الفجر ونذبح
3: ربما لا، ربما أصلا يظن أن كل يوم العيد يوم الأضحى أنه كله لل، مع أنه لا بد من بعد الصلاة صلاة العيد. فقال: يا رسول الله إني ذهبت إلى بيتي وذبحت ذبيحتي وتغديت.
2: هذا الشاهد،
3: الشاهد كلمة تغديت. لاحظ أن الغداء عنده بعد صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه ليست هذه أضحية، قال: شاتك شات لحم، يعني كان مثل ما نقول الحين شات تروح
2: لحم ثلاجة،
3: لحم ثلاجة بالضبط، يعني أنها طعام وليست قربان. فقال: يا رسول الله يعني ماذا أصنع الآن؟ ما عاد عندي إلا عناق، العناق ما تضحي لأنها صغيرة. فقال: هل تجزئ؟ قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أنت معذور.
2: رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
3: أنت معذور لكن غيرك ترى ما نعذر خلاص. فشاهد قوله: تغديت يا رسول الله، أكل من ذبيحته في أول الصباح. تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه تقويم اللسانين نبه إلى شيء من هذا، وذكر شيئا من هذا الأمر. وبعض المعاصرين نبه إليه، مثلا كتاب جميل جدا أنا أنصح به الحقيقة، اسمه لحن القول لأستاذ من أساتذة جامعة أم القرى، وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب يتكلم عن مسائل لغوية بأسلوب ميسر، وعامته إجابة على أسئلة كأنها فتاوى لغوية. وقال: إن هذا لا يسمى الغداء الذي بعد صلاة
2: الفجر
3: بعد صلاة الظهر لا يسمى الغداء وإنما الغداء ينبغي أن يكون مبكرا جدا. واستدل بأدلة وقال إن السابقين يسمونه بأسماء، يسمون الطعام الذي يكون بعد صلاة الظهر يسمونه الهجوري هكذا
2: الهجوري
3: إيه نعم، ويسمى الأكل بعد صلاة الظهر بالكرزمة. طبعا هذه ما نعرفها الكرزمة، أنا لا أعرف أحدا ينطق بهذا لكنها موجودة في الكتب. لكن أما كلمة الهجوري فهي معروفة
2: من الهاجرة،
3: من الهاجرة، الهاجرة هي اشتداد الظهر
2: صح.
3: وأنا أتذكر بعض كبار السن عندنا إذا جئت إليه بعد صلاة الظهر وقدم لك التمر والقهوة مثلا يقول تهجر
2: تهجر
3: إيه تهجر. ويسمون هذا الطعام اللي هو أكل التمر بعد الظهر يسمونه الهجور. لاحظ أنه بعد يعني 1000 سنة ولا 1400 سنة لا زالت كلمات تنطق في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العرب تنطق كأصولها القديمة، ما غيرتها يعني تكرر الأزمان وتغير اللسان، سبحان الله العظيم.
2: أتوقع حتى في شوف الأكل اللي بعد الفجر اللي هي الغدات أو الغداء،
3: نعم،
2: إنه في بعض الشعوب العربية أظن ما يسمونه فطور، يعني يسمونها غدوة ولا يسمونها أي شيء، يعني شيء له علاقة بهذا الفطور.
3: نعم،
2: يعني
3: هو الحقيقة الفطور هو بفتح الفاء الفطور، هو ما يسميه بعض الناس في بعض البلاد الريوق.
2: الريوق صح.
3: بمعنى أي شيء كان على الريق أول ما تأكل في يومك فهذا هو الفطور، سواء كان في الصباح أو كان في الظهر أو كان وقت المغرب للصائم. فالفطور يطلق على ما يبدأ به، وإطلاق الفطور على طعام أول النهار يعني ليس هو الصواب، وإنما هو على أول ما يؤكل سواء في أول النهار ولا في الظهر ولا وقت إفطار الصائم، وهذا هو المسمى الشرعي الذي استقرت عليه الأمور.
2: جميل هذا البحث والتطواف في اللغة وفي الكلمة هذه، جميل. ما دام دخلتنا في اللغة نريد أيضا نشير على المستمع والمستمع الكريم ببعض الكتب اللطيفة اللغوية التي تنمي الذائقة عند الإنسان وتخليه يستملح ويستعذب لغته العربية.
3: ينبغي الحقيقة على كل طالب علم وكل يعني إنسان متعلم حتى لو لم يكن طالب علم ومثقف ثقافة يعني عالية، أي إنسان متعلم يستطيع أن يفهم الكلام وأن يقرأ الكتب، ينبغي أن يكون له علاقة بلغتنا العظيمة، لأن بقاء اللغة معنى ذلك بقاء فهم القرآن، بقاء فهم السنة، بقاء فهم كتب العلم،
2: هويتنا مرتبطة بها
3: وهويتنا مرتبطة بها، ونفخر بفضل الله عز وجل أن جعل لغتنا لغة القرآن.
2: الحمد لله.
3: الآن ترى بعض الدول الصغيرة لا تكلمك إلا بلغتها مع أنها لغة مغمورة لا تعرف، لكن الناس يحبون لغتهم، فكيف بنا ونحن في هذه اللغة العظيمة،
2: لها عمق ترى في اللغة
3: العميقة العظيمة المرتبطة بكلام الله المرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نهتم بها. فيعني بعض الناس عنده معجم يرجع إليه وهذا ممتاز جدا، بعض الناس يرجع إلى لسان العرب وبعضهم يرجع إلى الصحاح للجوهري، وهناك كتاب اسمه مختار الصحاح. هذا المختار هو يعني مثل كتب الجيب، كأن مثل المصحف الصغير في حجمه، ويكون يستفيد منه الإنسان دائما ويرجع إليه. هذا من ناحية المعاجم، المعاجم كثيرة جدا ومهمة وأيضا تعطيك ثقافات أخرى غير اللغة. ممكن في المعاجم تطلع على ترجمة رجل أو موضع جبل أو وادي أو بلد، فهذه أشياء مفيدة جدا. أيضا هناك كتب تكلمت عن اللغة بطريقة لطيفة جدا وليس فيها تعقيد المعاجم أو صعوبة المعاجم، مثلا كتاب فقه اللغة للثعالبي. الثعالبي رجل ألف في علوم اللغة وفي الأدب تأليفات كثيرة جدا، حتى سمي بالجاحظ الثاني، رجل عالم ورجل مترسل وحسن الأسلوب. هذا الثعالبي له كتاب صغير أتوقع أنه في 300 صفحة اسمه فقه اللغة وسر العربية، أنا أنصح به أن يقرأه الإنسان ويلخص منه ويفيد ويرسل في رسائل الجوال
2: ويكون حتى حين الجلوس في بعض المجالس وكذا نطرح من الثالث الملح.
3: بالضبط بالضبط، يعني هذه اللغة سبحان الله العظيم لذيذة على اللسان. ففقه اللغة للثعالبي من كتب المتقدمين، هذا جدا مهم. أيضا في كتب من كتب المتأخرين ينبغي أن يطلع عليها الإنسان، وأنا أشرت قبل قليل إلى كتاب لحن القول في 200 أو 300 صفحة جدا مفيد.
2: وعلى طريق لحن القول نختم بها، أيضا الدكتور عنده كتاب آخر اسمه العربية ذكاء، كتاب أيضا صغير وجميل في يشير بعض هذه المعاني.
3: الدكتور له عدة كتب الحقيقة كلها محررة وجميلة جدا، وتناسب بعضها يناسب حتى غير المتخصصين. فالمجال الحديث عن الكتب جميل جدا،
2: ولا زال لنا حديث معك،
3: ولا زال إن شاء الله بإذن الله في الجعبة الكثير.
2: شكرا لك،
3: الله يسلمكم ويبارك فيكم.
2: أيضا الشكر موصول لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم.

0: FM
1: 88.9
0: FM للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين،

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت

يعملون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغى

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحياة الطيبة. من

0: الحثنيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول آراء الناس في السعادة. أيها المستمعون الكرام، السعادة من الموضوعات الكبرى المرتبطة بحياة الناس وأحوالهم، والتي خاض فيها البشر على اختلاف طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم، حيث شغلت أذهان العلماء والفلاسفة والمفكرين والمتكلمين وسائر أتباع الطوائف من أهل الملل. وقد أشار ابن حزم رحمه الله إلى هذا المعنى العظيم، فأوضحه غاية ما يمكن، وذلك في كتابه الأخلاق والسير في مداوات النفوس. قال رحمه الله: تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده إلا واحدا، وهو طرد الهم. ثم أوضح ذلك على سبيل التفصيل فقال: فلما تدبرته علمت أن الناس كلهم لا يستوون في استحسانه فقط ولا في طلبه فقط، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإراداتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد الهم، ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب وهم الأقل من الناس في الأقل من أموره. فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها، مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ويعاقبه عالم الحساب على ألا يعتمدوا بسعيهم شيئا سواه، وكل غرض غيره. ففي الناس من لا يستحسنه، إذ في الناس من لا دين له فلا يعمل للآخرة، وفي الناس من أهل الشر من لا يريد الخير ولا الأمن ولا الحق، وفي الناس من يؤثر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت، وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم السلام ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة. وهذه هي أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها، وليس في العالم مذ كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. إلى أن قال ابن حزم رحمه الله: فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به هم الفقر عن أنفسهم، وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فواتها، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الجهل، وإنما هش إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد ومغيب أحوال العالم منه، وإنما أكل من أكل، وشرب من شرب، ونكح من نكح، ولبس من لبس، ولعب من لعب، واكتن من اكتن، وركب من ركب، ومشى من مشى، وتودع من تودع، ليطردوا عن أنفسهم أرداد هذه الأفعال وسائر الهموم. وفي كل ما ذكرنا لمن تدبره هموم حادثة لا بد لها من عوارض تعرض في خلالها، وتعذر ما يتعذر منها، وذهاب ما لا يوجد منها، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة، وأيضا نتائج سوء تنتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك من خوف منافس أو طعن حاسد أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مع الذم والإثم وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل معاشر المستمعين الكرام أن السعادة مطلب لجميع الناس، ولكنهم يختلفون في سرها وحقيقتها، وذلك بحسب ما تمليه عليهم عقائدهم وثقافاتهم وتوجهاتهم وأنماط تفكيرهم.

0: تفكيرهم ومدارسهم الفكرية. فالنظرة العامية للسعادة على سبيل المثال تختلف عن النظرة الفلسفية، فالآراء العامية كما يسميها بعضهم إزاء السعادة تنشأ عن إحساسات خاصة في أحوال خاصة. فالذي يرى أن السعادة في الغنى أو في الصحة إنما حدث له ذلك الرأي من ألم الفقر أو شدة المرض، ومن الجائز أن ينتقل الإنسان إلى يسار أو صحة فيتغير رأيه في السعادة ويذهب في تصورها إلى شيء آخر أصبح يحس بشدة حاجته إليه كصلاح الولد أو الزوجة أو الأصدقاء وهكذا. أما النظرة الفلسفية فتتكئ آراؤها نحو السعادة على النظر والاستدلال، وتختلف من فيلسوف لآخر، فمنهم من يرى أن اللذة هي الخير الأعلى، ويذهب في الاستدلال على هذا أنه يرى أن جميع الكائنات ترغب في اللذة وتسعى لها، سواء كانت هذه الكائنات عاقلة أم غير عاقلة، فعنده أن ما كان محط الرغبة في جميع الكائنات يجب أن يكون هو الخير الأعلى. ومنهم من ينقض هذا الرأي فيرى ألا يقبل أن تكون اللذة الحسية هي الخير الأعلى في هذه الحياة إلا عند من لا يريد أن يفرق بين حياة الإنسان وحياة غيره من الحيوان. ومنهم من يرى ازدراء القائلين باللذة فيرى أن السعادة كلها في قوى النفس التي هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. ومنهم من يرى أن كمال السعادة باقتران سعادة النفس بسعادة البدن كالصحة وسلامة الأعضاء، وبالخيرات الخارجة عن البدن كالثروة والرياسة وشرف المنبت وحسن السمعة وهكذا. ومنهم كما عند بعض فلاسفة الوجودية من يرى أن السعادة تتحقق بإثبات الفرد نفسه من خلال إلغاء حقيقة الخير والشر وإطلاق العنان للشهوات دون مبالاة بعرف أو دين أو خلق، وبعضهم يرى أنها تتحقق بمواجهة المخاوف والأخطار والتعرض للمحن والقلاقل. ومنهم كما في أديان الهند من يرى أن الحياة وهمية مظلمة لا نور فيها ولا موت ولا حياة فيها، فيرون أن الهدف العملي فيها هو الخروج بالإنسان من عالم الوهم والظلمة والموت إلى عالم الحقيقة والنور والحياة، ويرون أن الطريق المؤدي إلى الخلاص هو طريق التصوف والزهد والتقشف الذي يصل إلى إهلاك النفس، أو الأخذ بطريقة التجول والتسول، أو الأخذ بطريقة اليوجا على اختلاف أساليبها. واليوجا كلمة سنسكريتية وقد دخلت اللغة الإنجليزية وتعني حرفيا النير والاتحاد، وهي تشير إلى مدرسة فلسفية هندوسية ويعد جانبها العملي أهم من النظري، إذ يعني جانبها العملي ضبط التنفس والجلوس في وضع معين إلى غير ذلك من طقوسها ورسومها. ومنهم كما في فلسفة الديانة البوذية من يرى أن السعادة تتحقق بالعناية بالإنسان وإيصاله إلى مرحلة النيرفانا التي تعني عندهم السعادة القصوى، وتعد الهدف النهائي للبوذي، وتعني حالة السلام والطمأنينة والتبريد والتجميد للأهواء والأمن الناتج عن محو هوى النفس ونهاية الألم والتحرر الناتج من تناسخ الأرواح كما في الهندوسية. وقد وضع لهم بوذا كما يزعمون أربع حقائق أساسية، وهي ما تعرف بالحقائق النبيلة الأربع، وهي الاعتراف بأن الحياة مليئة بالشقاء، وأن أسباب الشقاء تكمن في الشهوات والرغبات الملحة، وأن الضرورة تقتضي وقف هذه الشهوات والرغبات، وأن الطريق إلى ذلك هو اتباع الطريق الذي يؤدي إلى التخلص من الشقاء، وهو ما سماه بالصراط النبيل. ومن الباحثين في السعادة من يرى أن الإنسان ذو فضيلة روحية وفضيلة جسمية، وما دام الإنسان إنسانا لا تتم له السعادة إلا بتحصيل الفضيلتين كلتيهما، ولا تحصل له الفضيلتان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول إلى الحكمة الأبدية. فهذه نبذة تجمع أكثر آراء الناس في السعادة، ويلاحظ أن أكثرها مخطئ أو قاصر، عدا ما كان من طريق الرسل، فهم مرسلون من الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذ السعادة المستسقاة من ذلك النبع الصافي هي التي تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة المصاحبة للإنسان في دنياه وبرزخه وأخراه، وهي السعادة الكاملة التي تجمع لصاحبها بين لذة القلب والروح ولذة البدن المباحة. فتلك هي النظرة الصحيحة للسعادة، وهي النظرة التكاملية الواسعة الشاملة لسعادة الدنيا والبرزخ والآخرة، وتتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الروح والبدن وبين حقوق النفس وحقوق الآخرين دون طغيان جانب على جانب. وكمال تلك السعادة يتفاوت بحسب تحقيق ذلك التوازن. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

باب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حبا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما علمت إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل، يحسن فيهن الركوع والخشوع، ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث، ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث. وقال: صحيح الإسناد. وعن عاصم ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعقبة ابن عامر. فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة. قال: نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولو استزدته لزادني، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وروي عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بذكر ربكم، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، فإن الله يضاعف لكم، رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. وعن خالد ابن عمير قال: خطب عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فقال: إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأنه. أفعجبتم؟ رواه مسلم هكذا. ورواه الترمذي عن الحسن قال: قال عتبة ابن غزوان على منبرنا هذا، يعني منبر البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. وعن هلال بن يساف رضي الله عنه أنه سمع معاوية يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه أحمد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في صحيح البخاري. لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن دعاء يعلمه إياه يدعو به في صلاته. والظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو مثل قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة، إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار، والثاني إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: أكثر الأسئلة التي تسألها الأمم: كيف كانت قصة بدء الخلق؟ كيف خلق الله هذه السلالات البشرية؟ كيف كانت البداية؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في أول القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ إنه آدم عليه الصلاة والسلام. قصة خلق آدم، تفاصيل خلق آدم، المادة التي خلق الله منها آدم، كل ذلك من أعظم الفوائد ومن أعظم القصص التي وردت في القرآن الكريم وفصلها الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وردت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم في أكثر من 25 مرة، أو في أكثر من 25 موضعا مليئة بالعبر. جمع هذه المواضع يعطينا قصة متكاملة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام من قبل أن يخلقه حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهي قصة مليئة بالعبر. من أعظم فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام قضية أهمية العلم وتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته بالعلم وبالاستجابة له سبحانه وتعالى.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم، وحديثنا اليوم حديث ممتع إن شاء الله، سيكون عن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. الله.
1: نريد أن نستفيد بأقصى ما نستطيع من تخصصكم بالقرآن الكريم والقصص
0: نسأل الله أن يعيننا على أن نختصر قصة آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، يعني
1: سنخصص له وقت. نعم. إن شاء الله جيد الله. لأنه أبونا.
0: نعم. عليه الصلاة والسلام.
1: بداية يعني نريد أن نعرف إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى الخلافة؟ لأن هنا موضوع يعني شائك، ولا يعني أقوال متضاربة فيه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي قصة بدء خلق هذا السلالة البشرية، والله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا السؤال في أول سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يسبق السؤال بطرح الجواب في أول سورة البقرة بأول القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الآن هذا الله سبحانه وتعالى يروي لنا القصة قبل خلق آدم حتى.
1: جميل.
0: فيذكر لنا سبحانه وتعالى أنه عرض على الملائكة ما يعني سيفعله سبحانه وتعالى، وأنه سوف يجعل في هذه الأرض خلقا جديدا هو بنو آدم، آدم وذرية آدم. فالملائكة يعني أبدوا رأي، قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يأتي السؤال دكتور حذيفة كثيرا يتداول: كيف عرف الملائكة أن بنو آدم سوف يفسدون في الأرض؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل كان هناك مخلوقات في الأرض قبل البشر؟
1: فأنا أنا كنت يعني نعم هذا سؤال، هذا سؤال. لو حددنا معنى الخليفة.
0: الخليفة نعم. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة. المفسرون لهم في تفسير معنى الخليفة عدة تفسيرات، منهم من يقول المقصود بالخليفة هنا الذي يخلف بعضهم بعضا في الأرض، فالبشر يخلف بعضهم بعضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في القرآن الكريم فقال: وجعلكم خلفاء الأرض وجعلكم خلائف الأرض، وقال: في الأرض تخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، ونحو هذه الآيات التي تدل على أن المقصود بالخلافة في الأرض أن بنو آدم يخلف بعضهم بعضا في الأرض.
1: لكن سيدي يعني في هذا المعنى كلام جميل ورائع، لكن بنفس هذا المعنى كل المخلوقات يخلف بعضها بعضهم بعضا،
0: ولا يمنع أن يسمى أيضا المخلوقات الأخرى خلائف، لا يمنع ذلك.
1: لكن يعني لماذا نستبعد أنه خليفة الله في الأرض؟
0: طبعا الذين
1: يعني معنى أن الله سخر له وفعلا سيد الكون، الكرة الأرضية الآن الإنسان
0: لا شك
1: يتحكم
0: لا شك
1: بكل شيء.
0: صدقت. لكن طبعا الذي يطلق هذه العبارة أن الإنسان خليفة الله في الأرض هي تحتمل معاني، إما إذا كانت تحتمل، إذا كان المقصود خليفة الله في الأرض الذي جعله الله سبحانه خليفة في الأرض
1: طبعا
0: يخلف بعض ذريته بعضا. لأن ايش معنى خليفة؟ معنى خليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده. خليفة أبي بكر هو الذي جاء بعده. فإذا قلت خليفة الله في الأرض، هل معناها أن الله خرج من الأرض أو استبع أو خرجت من سلطته واستخلف عليها غيره؟
1: لا، استغفر الله. لا طبعا. أكيد لا طبعا.
0: فالذين يردون هذا المعنى يرفضون هذا المعنى.
1: يعني من باب ولقد كرمنا بني آدم تكريم ونفخ فيه من روحي.
0: هل الدلالة اللغوية لخليفة تحتمل هذا؟ إذا كانت خليفة تحتمل، طبعا الخليفة هي أشبه ما تكون بالحاكم، يعني خاص في المصطلح السياسي الإسلامي أن الخليفة الأمير أو الخليفة أو الوالي أو الحاكم. لكن إني جاعل في الأرض خليفة، المفسرون كما قلت لك جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا يعمر الأرض، هذا المعنى
1: استعمركم فيها،
0: استعمركم فيها يعني
1: وسخر لكم ما في السماء.
0: هذا كله معنى صحيح وليس فيه إشكال. ولذلك التعبير بأنه يقال أنه يخلف بعضهم بعضا سمي خليفة لأنه من طبيعته أن يخلف بعضهم بعضا، فهذا معنى صحيح وجيد.
1: أنتم تتحاشون معنى، يعني خليفة الله في الأرض يوجد معنى محظور وممنوع
0: بالضبط، وهو أنك تقول أن الله قد تخلى عن سياسة الأرض واستخلف آدم. لا طبعا.
1: نعم. أما بقية المعاني محتملة، تسخير سيد،
0: وهذا صحيح،
1: كرمنا بني آدم، هو صاحب العقل، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
0: بالضبط.
1: بهذا المعنى مسموحة
0: بالضبط. نعم. لأن الاستخلاف هو يعني التتابع، ويعني يعني التتابع على عمارة الأرض وعلى يعني العيش فيها وعلى إدارتها وعلى استثمار مواردها. وإلا كما تفضلت فالإنسان الله سبحانه وتعالى قد سخر لنا جميع ما في الأرض.
1: جميل.
0: لذلك العلاقة بيننا وبين كل ما يحيط بنا في الأرض هي علاقة تسخير.
1: جميل.
0: الله قال وسخر لكم ما في الأرض وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. جميل. منه كل هذا تكريم للإنسان.
1: طيب. لأن لو انتقلنا إلى موضوع الذي أشرتم إليه وهو اعتراض الملائكة، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
0: أيوة.
1: يعني ما الذي أعلم الملائكة أن هذا سيحصل؟ هناك يعني روايات أنه يوجد مخلوقات يعني من الإنسان قبل سيدنا آدم أم؟
0: نعم، يعني هذا السؤال يطرح كثيرا، لماذا قال الملائكة لله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان في الأرض من يعيش قبل آدم وذرية آدم ووقع منهم فساد وقتل وسفك للدماء ولذلك تخوف الملائكة من تكرار القصة؟ احتمال آخر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة هو آدم وذريته وسوف يحدث بينهم من القتل وسفك الدماء وكذا وكذا وكذا، فلذلك بادر الملائكة طيب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الذي أرجحه، لأن ليست القصص القرآنية كلها قد رويت لنا كل القصة.
1: سبحان الله.
0: نعم، لا قصص الأنبياء رويت لنا كلها، ولا قصة الذين رويت لنا في القرآن الكريم ذكرت كاملة، يعني ذكرت زوايا من قصة مثلا موسى، لم يذكر لنا على سبيل المثال مثلا والد موسى أين هو في قصة موسى؟
1: صحيح.
0: أم يوسف أين هي في القصة؟
1: هنا في الآية الكريمة سيدي تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لك هل يوجد يعني الملائكة نوع من الغيرة أو نوع من يعني لماذا نحن لسنا الخلفاء في الأرض؟
0: الذي يظهر أيضا هو يعني
1: هم ذكروا مزية لأنفسهم.
0: نعم.
1: نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: نعم، لأن الله
1: يعني لماذا اخترت غيرنا ممكن؟
0: لا، الذي يظهر الله أعلم أن سؤالهم هذا لأن الله قد ذكر لهم أنه سيجعل في الأرض خليفة لعبادته. بدليل أنه قال في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: جميل.
0: فكأنهم قالوا ما دام أنه أنت خلقتهم للعبادة وهم سيحدث منهم قتل وسفك للدماء فلماذا يعني تفعل ذلك ونحن نسبح لك ونقدس لك ونقوم بالعبادة؟
1: جميل.
0: أي نعم، قد يكون هذا والله أعلم الحكمة، ونحن نلتمس هذا دكتور حذيفة. عندما نلتمس مثل هذه المقاصد أو هذه الحكم في مثل هذه الآيات أو في هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى فإنما هو اجتهاد. اجتهاد وأفعال الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحكمتها، وخاصة التي لم تذكر لنا علتها.
1: جميل.
0: لكن نتلمس
1: سبحان
0: نتلمس.
1: الله جميل يعني سبحان الله يعني بصراحة يعني يعجبني بحضرتك أنك لا تجزم بالموضوع مع أن الأمر اجتهادي ومحتمل
0: طبعا.
1: يعني بعض العلماء مع يعني يجزم ومع أنه أمر ظني
0: صدقت
1: يعني يوهم الناس أن هذا هو الرأي الأول والأخير ولا يوجد غيره.
0: لعل يكون دكتور حذيفة من فوائد أيضا هذا الحديث بيني وبينك الآن للإخوة المشاهدين يعني هو أن الطالب العلم والباحث ينبغي أن يكون حذرا في بحثه وفي نقاشه للمسائل التي ليس فيها أدلة قطعية.
1: سبحان
0: نعم. يعني مثلا في الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة نحن عرفنا طرفا منه لكن غاب عنا جزء كبير منه.
1: صحيح.
0: الجزء الكبير الذي غاب عنا قد يكون فيه أجوبة لما نحن نسأل عنه.
1: صحيح.
0: لكنها لم تصل إلينا. أولا نحن لسنا ملزمين بالبحث عنها. ينبغي أن نتوقف يعني ليس هناك إشكال أن تتوقف لأن البعض يقول لماذا نتوقف لماذا لا نعمل عقولنا في هذه القضايا الغيبية. ولذلك أنا أذكر لك قصة الذين كتبوا في القصص القرآني جاء إلى بعض القصص فوجد أن فيها فراغات كثيرة. قصة أصحاب الكهف لا يوجد أسماء لهم لا يوجد مكان لا يوجد زمان فماذا يصنع هو؟ يقول أن لا تكتمل القصة حتى أذكر أسماء أشخاص وأذكر زمان وأذكر مكان حتى تكتمل القصة. فيجتهد في غير موضع الاجتهاد. نحن نقول في قصص القرآن بالذات ليس هناك مجال للإضافة والحذف. نحن ملزمين بما ذكر فقط ونقتصر عليه.
1: جميل. نعم. اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود سيدي.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور حذيفة. أهلا وسهلا
1: دكتورنا. اعترضت الملائكة على إنزال أو خلق سيدنا آدم وجعله خليفة في الأرض.
0: نعم.
1: ما هي الإيحاءات لهذا الاعتراض؟
0: الملائكة الكرام رضي الله عنهم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس في الآية ما يدل على أن في تمرد أو اعتراض وإنما هو إبداء رأي. إبداء رأي. والذي يظهر الله أعلم أنهم أبدوا هذا الرأي لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهم أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وهو آدم وذرية آدم وأنه سوف يقع منهم القتل وسفك الدماء والظلم وأنه خلق آدم لعبادته. فكأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نحن نعبدك ولا نعصيك وهذه الغاية تتحقق بوجودنا فلماذا يعني يخلق آدم وذريته وهم يقع منهم من الفساد والقتل ما يقع منهم كما أخبرتنا. هذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين الذين يعني ناقشوا هذه الآية. بعضهم يتوسع في الافتراضات فيقول الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هم يعرفون أنه كان هناك مخلوقات قبل البشر في الأرض وأنه قد وقع منهم قتال وسفك دماء وظلم إلى آخره ويقولون أنهم كان هناك من الجن من يسكن في الأرض ووقع منهم القتل وسفك الدماء ولذلك قالت الملائكة ما قال. وعلى العموم هذه افتراض وهذه افتراض ولا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا وإنما يعني هي خاضعة للاجتهاد هذه المسألة. يعني
1: من اللفتات بهذا الموضوع فضل الدكتور جيفري لانك ألف كتاب حتى الملائكة تسأل.
0: أحسنت.
1: فيعني استغرب كيف في الإنجيل أو في المسيحية أطفئ سراج عقلك واتبعني.
0: صدق.
1: أما هنا الملائكة في القرآن الكريم تناقش الله سبحانه وتعالى.
0: أحسنت. ولذلك يعني ما دام ذكرت الدكتور جيفري لانك بالمناسبة يعني أنا أقول للإخوة المشاهدين ليت أنهم يقرؤون كتب جيفري لانك. له عدة كتب صدرت عن دار الفكر مترجمة أولها حتى الملائكة تسأل. والذي جعله يؤلف هذا الكتاب هو هذا الحوار الذي دار بين الله وبين الملائكة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى هذا يعني هذه الحرية التي جعلها الله للملائكة يبدون رأيهم بين يديه سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
1: سبحانه وتعالى.
0: لكن الله أراد أن يبين للملائكة حكمته من خلق آدم وأن يبين لهم فضل آدم فيعني هذا الحوار يدلنا نحن ونحن بنو آدم على فضل أبينا آدم أن الله قد دار بينه وبين الملائكة حوار قبل خلق آدم ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن في خلق آدم مصالح وحكم لا تعلمها الملائكة ثم أظهر لنا فضل آدم على الملائكة عندما سأل الملائكة عن أسماء المخلوقات أو يعني فنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا جواب الملائكة. قال يا آدم نبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قالوا سبحانك، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد أن يعني هذا الموقف وهذا الذي الحوار الذي دار فيه إظهار لفضيلة آدم على الملائكة، وفيه إظهار لتكريمه سبحانه وتعالى له، فيه إظهار أيضا لفضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بأنه يعني سمع من الملائكة رأيهم، أظهر لهم خطأ وجهة نظرهم عندما يعني سأل آدم فأجاب ونحو ذلك يعني. وهذه الآية في الحقيقة هي آية مفصلية في بداية سورة البقرة، هي تجيب عن سؤال يا دكتور حذيفة هو بالنسبة لكثير غير المسلمين هو سؤال مشكل، وهو سؤال بدء الخلق كيف كان. لذلك اقرأ الآن في الموسوعات، الموسوعة السوفيتية، الموسوعات الغربية، تجد أن هناك سؤال لم يجب عنه وهو كيف خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. ثم يعني نظرية داروين التي يعني اشتهرت ولها حضور كبير ترى في الفكر الغربي، يعني البعض الآن يظن أن يقول نظرية داروين نظرية عفى عليها الزمن، في الحقيقة هي في الغرب لم يعفى عليها الزمن بعد، ولا زال لها حضور في الفكر الغربي، في النظريات الغربية، في الكثير من العلوم الطبيعية ما زالت نظرية داروين لها حضورها في تفسير النشوء، أصلا نشأة الإنسان.
1: الله سبحانه تجددت يعني أصبحت داروينية الجديدة ولها أنصارها من العلماء، حتى لعل يعني أغلب علماء الطبيعة يميلون نحوها. أحسنت. من الغربيين
0: بالضبط، مع أنها نظرية يعني نحن نرى ونعتقد أنها باطلة، لأنه يزعم فيها أن آدم أو بني آدم أو أن البشر هم تطور لمخلوقات سبقتهم منهم يعني كالقرد ونحوه، في حين نحن نؤمن أن الله
1: للأمانة سيدي يعني هذه يعني خطأ شائع أن يقولون داروين يقول أصل الإنسان قرد، لا هو قال الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد. أحسنت. فما تطور من أصل أحسنت. واحد
0: الفكرة يعني أنه يرى أن آدم هو تطور عن خلق سابق، ولكن نعم. نحن صحيح. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم خلقا مستقلا، وخلقه سبحانه وتعالى بيده، وبين لنا حتى العناصر الأولية في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف نفخ فيه الروح، وكيف خلقت حواء، وكيف تناسل بعد ذلك.
1: يعني ممكن سيدي أن نحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا.
0: جميل.
1: هي وبعدها تطور الخلق إلى أن أصبحنا بهذه الأحجام.
0: صدقت.
1: وفي قوله تعالى خلقكم أطوارا. صدقت. ممكن أن نقول أن الإنسان تطور خلقه أيضا.
0: نعم هو
1: بإشراف الله.
0: نعم التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. التطور بهذا المفهوم صحيح 100%. أن آدم خلق يعني أطوار حتى في خلقه، يعني كيف خلق آدم؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، الله أخذ من تراب الأرض من مواضع مختلفة، ثم يعني أصبح طينا. يعني لاحظ في وصفه لخلق آدم خلقكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام خلقه من طين لازب، والطين هو التراب الذي وضع عليه ماء وأصبح طينا يعني لزجا من صلصال كالفخار، صح؟ ثم نفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ثم خلق منه وقال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه هي نحن نؤمن بأن يعني لدينا إيمان تام 100% أن الله خلق آدم بهذه الطريقة. عندما تأتي النظريات التي تزعم أنه كان تطور عن خلق سابق هذا غير صحيح. أما قوله وقد خلقكم أطوارا يعني خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال مضغة وعلقة وجنين ثم يكبر ثم يولد ثم طفل، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما ذكرته عن خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه الله 60 ذراعا طوله. 60 ذراع كم تطلع؟ يعني تقريبا 30 متر طوله، إذا افترضنا أن المتر 3 أذرع مثلا، فإذا معناته أن يعني طوله تقريبا 30 متر. 30 متر وين الآن؟ ما في أحد طوله 30 متر. الآن أطول واحد تلقى 2-2.5 يعتبروه من أطول شخصيات العالم، ويدخل في موسوعة جينيس كأطول لاعب كرة سلة مثلا. لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو أطول من ذلك بكثير، ثم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص بعد ذلك. حتى أصبحنا اليوم كما أقول يعني مترين متر وسبعين.
1: هل يمكن أن أتناقص أكثر بعد؟
0: الله

0: المسلمين، وإنما الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات خلقها ابتداء. ولذلك في قصة نوح كما سيأتي معنا أنه قال وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما يدل على أنه يعني كل زوج مختلف عن الثاني، فينبغي أن يبقى من الغنم ومن الإبل ومن الحيوانات وغيره. نعم
1: جميل. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وميز الله سبحانه وتعالى بني آدم أو الإنسان، بماذا تميز بني آدم؟
0: يعني كما ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، كيف كان من التراب ثم من طين ثم من صلصال ثم نفخ فيه الروح. نفخة الروح دكتور حذيفة هي نقطة فارقة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم نفخ فيه من روح، نفخ الروح جعل آدم آدم، وقبل ذلك هو كان طين وكان صلصال مثل أي طين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا إني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته قبل أن يكون ينفخ فيه الروح، وأن الله قد كتب أنه سيكون من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث. فالشاهد أن ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر بالروح، والروح هي التي أكسبت بني آدم هذه الآدمية، والروح سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع يعلم طبيعة هذه الروح التي فينا التي تجعلنا بهذه المثابة، والتي إذا نزعت أو خرجت الروح أصبح يعني جثة هامدة. فيعني تطور خلق آدم بعد ذلك وتناسل، يعني خلق الله له حواء لتؤانسه، ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها في القصة المعروفة في القرآن الكريم. وأول يعني قصة آدم في القرآن الكريم وردت في مواضع كثيرة، وردت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الأعراف، في سورة صاد، في كثير من السور لو جمعتها لوجدت أن فيها قصة آدم من قبل أن يخلق حتى تناسل، قصص أولاده بعد ذلك، قصص ليس في القرآن الكريم قصة وفاة آدم وكيف توفي، باعتبار أننا تحدثنا أن القصص القرآني لا يدخل في التفاصيل وإنما يشير إلى المفاصل الرئيسية في القصص التي هي موضع العبرة وموضع. لذلك شوف القرآن الكريم مثلا تجد قصة آدم، خلقه، سجود الملائكة له، دخوله الجنة، خروجه من الجنة، ثم ذكر بعض القصص، مثلا ذكر قصص أبناء آدم الذين اقتتلوا في
1: قابيل وهابيل.
0: نعم قابيل وهابيل عندما وقع بينهم النزاع فقتل، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، في القصة اللي في سورة المائدة.
1: مع الأسف فضيل الدكتور الوقت انتهى هذه الحلقة، وعندنا أيضا
0: لعلنا نكمل في الحلقة القادمة.
1: لا بأس إن شاء الله. سيدنا آدم أبونا يعني.
0: نعم نحتاج تفصيل.
1: نعم وفيه تفاصيل كثيرة، قضية السجود لسيدنا آدم ما هو سببها، ورفض إبليس لماذا رفضوا، تفاصيل أخرى نأخذها في حلقة قادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها قصة سيدنا آدم، ثم نستعرض في حلقات أخرى بقية أنبياء الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النفس البشرية مولعة بمعرفة التفاصيل، ولذلك جاء الله سبحانه وتعالى بتفاصيل خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فبينها ووضحها لنا في القرآن الكريم حتى يكون المسلم ويكون المؤمن على بينة من أصل خلقه. فإن الشبهات اليوم قد أثيرت حول أصل خلق آدم، وهل هناك من كان قبل آدم في هذه الأرض؟ والصحيح أنه آدم عليه الصلاة والسلام كان هو أبو البشر، قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلقه من طين وأنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وفي قصة متكاملة مفصلة.

0: نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن من آثار نجاح العلاقة الزوجية واستقرارها حسن علاقة الزوجين بأهل كل منهما، إذ هي الظلال التي تعكس مدى أنسهما ببعضهما واحترام بعضهم بعضا. فأهل الزوجين يجب أن لا ينسى فضلهم في تأليف قلبيهما واجتماع أرواحهما في عقد الزواج، فلهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك كله. من هنا كان على الزوجين لزاما بناء العلاقة بالأهل على الاحترام المتبادل والتقدير وحسن العشرة وطيب الكلام والبشاشة عند الاستقبال وحسن الضيافة وجميل الصلة ومشاركتهم في السراء والضراء. وإذا كان الله تعالى أوصى بإحسان الكلام للناس عامة، فالأقربون أولى بالمعروف، ولا ريب أن الكلمة الطيبة توصد منافذ التأويلات الشيطانية التي تعد مدخلا للإفساد بين القلوب. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد فطر المرء على انتمائه لأهله عموما، فكيف بأمه وأبيه وأخته وأخيه وأرحامه وذويه؟ ولهذا فهو لا يرضى بأن ينال أحد منهم بانتقاص أو إساءة، بل الأمر أجل من هذا، فالإحسان دأب الكرماء والإكرام خلق الأصفياء. وإنه لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج بها، أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وهذه العلاقة الوطيدة يجب أن لا تؤثر على خصوصية حياة الزوجين، بل يجب أن تكون أسرار حياتهما الخاصة بعسرها ويسرها ووفاقها وخلافها لا تخرج عن أسوار منزلهما إلى أهلهما، لأن هذا من دعائم استقرار أسرتهما وسعادتها، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقتهما الخاصة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعموما فإن الكلام عن العلاقة الخاصة أمام أهل الزوجين مما ينبغي التعفف من ذكره ولو لم يكن الحديث عن علاقة الزوجين ذاتهما. ولذا لما أوصى الإمام النووي رحمه الله بحسن العشرة مع الأصهار قال: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر وإن وقع عفوا من الناس في المجالس، إلا أن العلماء لم يغفلوا عن التنبيه عليه والتذكير بتجنبه، وهذا من كمال أدبيات الشريعة وفضائلها. ولا يجوز بحال أن يذكر الزوجان أهل كل منهما بالنقيصة أو التعيير ولو لم يقع في قلبه حبهم أو الألفة بهم، لأن هذا فيه إثم الغيبة والسخرية، كما أنه يؤذي الطرف الآخر ويزعجه ويكدر عليه خاطره. فطبيعة الإنسان أنه يتأذى بأذية من يحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها الأفاضل والفاضلات، وليس أهل الزوجين محط استماع لمجريات الأحداث اليومية لأسرتهما، ولا محل الشكوى والتذمر مما يجري عليهما من الأقدار والظروف القاهرة كضعف المعيشة أو قلة ذات اليد. ولهذا لم يستحسن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجة ابنه الأولى شكواها إليه حينما سألها عن عيشهم وهيئتهم، فأجابت بقولها: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. بينما استحسن جواب زوجة ابنه الأخرى حينما أجابت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله وقالت بأن طعامهم اللحم وشرابهم الماء، فدعا لهم فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. رواه البخاري. ولهذا يحسن بالزوجين أن يثني على بعضهما أمام أهل كل منهما، فهذا الثناء له مذاق خاص وذكرى عبقة بينهما. أيها الكرام والكريمات، وتبرز علاقة أهل الزوجين بمساندتهما في حال الحاجة إلى ذلك بكل أنواع المساندة المتاحة، ومن ذلك وقوفهما معهما عند وقوع الشقاق بينهما عند حاجتهما إلى التوفيق بينهما. فعلى كل واحد منهما أن يبعث مصلحا يشارك في الصلح بينهما بالحكمة والروية والرأي الرشيد الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس دون إثارة الشكوك أو تعميق الخلافات. قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وكلما تسابق الزوجان في إكرام أهل كل منهما وإهدائهما بما يقدران عليه من دون تكلف أو الإحسان والبر بوالديهما وخصوصا عند الكبر، فإن ذاكرة حياتهما الزوجية تمتلئ بالمواقف النبيلة التي تعزز من علاقتهما وتقوي الصلة بينهما، وهذا بدوره ينشئ لنا جيلا يتربى على الفضائل والشمائل الحميدة. ويتأكد الإكرام لأهل الزوجين حينما يكونون من الأقارب والأرحام، وما أجمل أن يسير الزوجان في زيارة أهل كل منهما على قاعدة الزيارة المعروفة: زر غبا تزدد حبا، إذ إن إكثار الزيارة قد يكون إثقالا على أحد الطرفين لأي ظرف، وقد يتسبب في نشوب بعض الخلافات، فالزيارة بين الفينة والأخرى أبقى للود والاحترام. وجدير أيها الأحبة بالزوجين أن يتجنبا مع أهلهما كل حديث يثير المشكلات، بل مثل ذلك يطوى عسى بعد السنوات أن ينسى. ولو حصل ما يحصل عادة من الخلافات العائلية فلا يجوز حينها قطع الصلة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وفي حال نشوب أي خلاف بين أحد الزوجين مع أهل الطرف الآخر، فإن على الزوجين أن يجنب استقرار حياتهما الزوجية خطر التفكك، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك حتى لا تنهار أسرتهما بسبب جريرة غيرهما. وعلى الزوجين ألا يستمع إلى أي تحريض من أهلهما تجاه أحدهما من شأنه أن يفسد الود بينهما، فهذا من التخبيب المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود وصححه الألباني. كما أن على الزوج أن يتعامل بكل حكمة مع الغيرة الطبيعية التي فطرت عليها المرأة من أي امرأة أخرى، فيسدد ويقارب، والنية الطيبة سيدة الموقف، والخلق النبيل من شأنه أن يقوي الوشائج ويعين على ألفة القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل وتأليف القلوب، والله تعالى بيده جمع الشمل، قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أسأل الله تعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يجمع على الخير شملنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هاتين الآيتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي رواية: خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت: يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد، والبخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. ورواه الترمذي وصححه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد، ورواته رواة الصحيح، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن حبان
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني، ورواته لا أعلم فيهم مجروحا، وشواهده كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه. رواه الطبراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر أسقاه الله من حميم جهنم. رواه البزار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. رواه الطبراني في الأوسط، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والبيهقي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حضيرة القدس، ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حضيرة القدس. رواه البزار بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي وما تيسر له من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ يوسف معاطي، وقد تلا ما تيسر له من سورة المزمل.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة، الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء، الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
4: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال وصل من السائل الوليد حاء راء، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب تركت الماضي لأنني كنت لا أصلي ولا أذكر الله، فعندما هداني ربي عز وجل إلى الصواب حمدت الله وصليت وواظبت على الصلوات وواظبت على طلب العلم والعبادة، ولكن البعض من الشباب يعيرونني في الماضي، أي عندما أقوم بنصحهم وأقول لهم هذا حرام وهذا حلال يقولون لي أنت آخر من يتكلم لأن ماضيك أسود. والسؤال فضيلة الشيخ محمد يقول: ماذا تنصحونني بالرد على هؤلاء الشباب؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأقول للسائل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأهنئه بما من الله به عليه من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأسأل الله له الثبات.
4: اللهم آمين.
5: أما ما يتعلق بتعيير هؤلاء القوم إذا نصحهم، إن هذا ليس بغريب، إن كل إنسان على باطل إذا نصحه صاحب الحق سوف يسلك أحد مسلكين، إما أن يرى أن هذه نعمة ساقها الله إليه فيشكر هذا الناصح ويستجيب لنصيحته، وإما أن يكون بالعكس وحينئذ يسخر بالناصح ويستهزئ به ويحاول أن يرد قوله بكل طريق. ولينظر هذا الشاب التائب إلى ما حكى الله تعالى عن أقوام الرسل الذين كذبوهم، قد قال الله تعالى عنهم جملة عامة شاملة، قال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل يقول لهم أقوامهم إما ساحر أو مجنون، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من ذلك الحظ الأوفر في قول مكذبيه له وفي لمزهم إياه وفي رميه لعيب، فقد قالوا إنه ساحر كذاب، وقالوا أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، فقال تعالى: أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون، إلى غير ذلك مما حكى الله عن هؤلاء المكذبين لأفضل رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك الصبر وصابر واحتسب وكانت العاقبة له صلوات الله وسلامه عليه، كما وعده ربه بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولقد صبر وظفر ولله الحمد وكانت العاقبة له. لقد خرج من مكة مهاجرا مختفيا خائفا على نفسه، ثم رجع إليها بعد نحو 8 سنوات ظافرا منصورا مؤزرا والحمد لله رب العالمين. أقول لك أيها الشاب التائب: اصبر واحتسب واعلم أن هذا من البلوى، ولن يضرك شيئا إن شاء الله تعالى.
4: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل حاء ميم دال من المنطقة الشرقية يقول: ما معنى الآية الكريمة ورتل القرآن ترتيلا؟ هل هو تحسين الصوت عند القراءة أو ترتيل الآية أو ترتيل آية بعد آية؟
5: معنى قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا أي تمهل بقراءته واقرأه مبين حروفه ومرتبا كلماته ومرتبا آياته، لأن هذه الآية الكريمة بل لأن هذه السورة الكريمة فيها ما يشعر بأن المراد بالترتيل التمهل في القراءة، لكنه لا شك أن تحسين الصوت في القرآن أفضل وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه واستمع مرة إلى قراءة أبي موسى وهو يقرأ، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له أبو موسى: لو علمت أنك أسمعه لحفرته لك تحفيرا.
6: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد، وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد، ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرة يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة، فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرة وقتها فقال: قم فقضه، يعني خلاص وقع عنك الشطر فقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما، ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له. الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه. وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم أخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس. يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة، حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده. هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال. أما المال فسيأتي ويذهب، ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة، في اليسر، وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف، وجعلنا ممن يستمعون إليها. وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أحييكم أنا محدثكم مستمعين الكرام في بداية هذه الحلقة وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا في برنامج محاسن الإسلام. هذه الحلقات وفي هذا البرنامج الذي نبين فيه محاسن الدين الإسلامي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام وما ندب إليه ديننا الإسلامي وما حذر منه أيضا، من خلال الأحكام التي نتحدث فيها عن المحاسن. ما يتعلق بالميراث في هذه الحلقة دكتور، سنتحدث عن الميراث، سنتحدث حول نقاط عديدة معنية بهذا الموضوع المهم الذي جاء الإسلام بتفصيله تفصيلا دقيقا، على وجه يكون فيه العدل ويكون فيها الترغيب أيضا للعمل للكسب في حياة الإنسان. دكتور، نقاط عديدة سنتحدث عنها إن شاء الله في هذا الموضوع، سنتحدث بزوايا مختلفة في هذه الحلقة حول الميراث وكيف جاءت تقسيمته وكيف جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا. دكتور، أولا قبل أن نتحدث عن يعني عن أي نقطة متعلقة في هذا الموضوع، الإسلام حصر الورث في العلاقة النسبية. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة كمدخل لحديثنا في هذه الحلقة حول الميراث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم وأن يوفقنا للعمل به وأن يقربنا إليه سبحانه وتعالى بهذا العلم. فما العلم إلا ما نفع، كما أن المال، ما المال إلا ما نفع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يجعله مما يقربنا إليه. ما يتعلق بمحاسن الإسلام، نحن نتكلم فعلا في كثير من الأحكام، ولكننا نتلمس في تلك الأحكام الحكم والمقاصد حتى نستطيع أن نظهر محاسن الإسلام، وليس قصدنا الكلام في الأحكام بقدر ما نقصد من خلال كلامنا في محاسن الإسلام في أي باب من الأبواب أن ننتزع تلك المحاسن وتلك الحكم وتلك المقاصد من تلك الأحكام. طلبت مني أن أذكر ما يتعلق بحصر الميراث، يعني أن الإسلام حصر الميراث في العلاقة النسبية ولم يخرج بها إلا في حالتين تتفرع إلى 4 حالات فقط لا غير، خارج الأسرة. هذا فيه يعني تشجيع للإنسان أن يكتسب وأن يعني يبذل جهده في كسب المال، والمال عصب الحياة وبه قوام الحياة. وعلى ذلك فلو أن الإنسان اكتسب، يعني عندما يكتسب يعلم أن المال سيخرج إلى مكان بعيد، حتى من ورث جهة الإسلام فإن المال أيضا لا يخرج بعيدا، فهو يذهب إلى مصالح المسلمين التي تعود عليه بالنفع وتعود على من يخلفه بعده. هذا لو نظرنا نعمل حصر شيخ وائل، ننظر مثلا عندنا الورثة 25، الورثة 25 وارثا، سنجد أن الذين هم من خارج الأسرة، الزوج والزوجة باعتبار النسبية، النسب خارج العلاقة النسبية، الزوج والزوجة والله تبارك وتعالى إنما ورث الزوج والزوجة ليبين العظم، عظم هذه العلاقة التي عبر الله تعالى عنها بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. المسألة في الإسلام ليست شراكة كما قلنا، وإنما هي اتحاد، يعني
2: فجعل في مقاربة للعلاقة الزوجية مع العلاقة النسبية في قضية الميراث.
3: بل أحيانا العلاقة الزوجية تفضل العلاقة النسبية، فلو توفيت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، أتدري كم يرث الزوج؟ يرث النصف، والأب والأم يرثان النصف. تصور الزوج هو غريب ربما من أسرة بعيدة وربما من دولة أخرى، وربما وإذا به إذا تركت المرأة زوجها وأباها وأمها الزوج يرث النصف والأب والأم يرثان النصف.
2: جميل.
3: هذا يدل على أن هذه العلاقة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة ليست مجرد علاقة جسدية أو مجرد ارتباط رجل بامرأة، وإنما هذا ميثاق غليظ كما سماه الله تبارك وتعالى، يعني وفي هذا استعارة مكنية حيث يخرج المعقول إلى المحسوس.
2: يعني دكتور، قضية الزواج في الإسلام وربما تحدثنا عنها في حلقات سابقة في هذا البرنامج، قضية مركزية وقضية جوهرية وقضية مهمة واعتنى بها الإسلام اعتناء فاعلا.

0: نسبية
1: صحيح
0: للرجل.
1: صحيح، لبيان هذه فمسألة يعني حصر الميراث في العلاقة النسبية، هذا فيه تشجيع للإنسان على الاكتساب، فيه تشجيع للإنسان على الاكتساب، وهذا المال لا يخرج إلا في حالتين كما قلنا، أما الزواج فهو مستمر إلى قيام الساعة، وأما المعتق والمعتقة فهاتان حالتان انتهتا والحمد لله، والإسلام من أول لحظة نزل القرآن وهو يحرص على إخراج الناس من العبودية ومن الرق، وتعامل مع هذه الحالة مع أن الرق كان موجودا وكان كثيرا في أموال الناس، ولم يكن للإسلام أن يأتي لينتزع أموال الناس، ولذلك حرص الإسلام أولا سد باب العبودية، فلم يجعله إلا في حدود ضيقة جدا، الله تبارك وتعالى جعله بسبب الكفر ولم يجعله بابا ملزما، قال فإما منا بعد
0: أما فداء.
1: وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وجعل الاسترقاق يعني جزءا من الخيارات،
0: جميل.
1: إن استرق الآخرون لكنه لم يجعله خيارا أساسيا، ولذلك سد باب ايه الرق،
0: انما جعله
1: لكنه
0: انما جعله خيار، عفوا دكتور، انما جعله خيار لان الوضع الاجتماعي في ذلك الوقت كان يحتم على الناس يعني مثل هذه الامور في قضية
1: صحيح
0: الرق والعبودية وغيرها.
1: صحيح، لكنه انا تستطيع ان تقول بانه قد سد الباب امام الرق،
0: جميل
1: ثم فتح باب العتق،
0: جميل.
1: فجعل كفارة اليمين فيه عتق، وجعل كفارة الظهار فيه عتق، وجعل
0: جميل.
1: كفارة الوقاع في نهار رمضان فيه عتق، وعند الحنفية هتك حرمة الشهر فيه عتق.
0: جميل. المقصد يعني لا نريد أن نتحدث عن العتق، إنما نريد أن نتحدث عن الميراث. المعتق والمعتقة يرثون لكنها حالة منتهية
1: منتهي،
0: في وقتنا الحالي.
1: نعم.
0: دكتور، قبل أن نذهب إلى فاصل، نقطة مهمة نريد أن نتحدث عنها، وهي أن الله تبارك وتعالى لم يترك تقسيم الميراث لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما قسم الله عز وجل الميراث في كتابه الكريم.
1: هذا الأمر من محاسن الإسلام، المال يتعلق به شح النفس، والناس قد يتسامحون في كثير من أمور حياتهم لكنهم لا يتسامحون فيما يتعلق بالمال،
0: بالأموال.
1: فلما كانت النفوس شحيحة بالمال الله تبارك وتعالى حتى لم يتركها للملائكة، ولم يترك تقسيم مال الميراث لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الناس أو حتى لا يقع في نفوس من لم يعني يستقر الإيمان في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما، وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والأمين على رسالته أن يكذب، أو أن وهو معصوم عن الكذب، معصوم عن أن يعني يبلغ عن الله ما لم يشرعه، ومع ذلك الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع الميراث في القرآن الكريم في آيات، في سورة النساء الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخرها، والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والآية الأخيرة في
0: الكلام.
1: سورة النساء آية الكلالة، فذكر في هذه الآيات الثلاث كل ما يتعلق بالميراث، ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الوقائع، ثم ما كان بعد ذلك عبارة عن اجتهادات من العلماء لكنها لا تخرج عن هذه
0: عن هذا
1: الآيات،
0: الأصل
1: وتفسيرات فقط
0: عن
1: يعني.
0: هذا الأصل
1: نعم نعم
0: دكتور، يعني نشاهد على مر التاريخ الإسلامي قضية التشكيك والطعن ومحاولة محاربة هذه القسمة التي فرضها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهي مفروضة في القرآن، في كتاب الله عز وجل، في آيات تتلى إلى قيام الساعة، ومع هذا تجد التشكيك، وتجد وتجد المضايقة، وتجد أيضا عدم يعني محاولة يعني
1: إثارة الشبهات.
0: إثارة الشبهات، وعدم يعني عدم إعطاء هذا الأمر أهمية كبرى، وتجد التشكيك والطعن في هذه القسمة التي هي من الله تبارك وتعالى.
1: نحن عندما يشكك غير المسلمين فيما يتعلق

0: تشريعات الإسلام نتفهم ما يصدر منهم. كيف نتفهم ما يصدر منهم؟ هم لم يؤمنوا بالله، لم يؤمنوا برسول الله، نظراتهم مادية بحتة، نظراتهم قاصرة لأن العقل قاصر، فنقول هذا كافر ليس عنده مرجعية. لكن الغريب أن بعض أبناء المسلمين يقعون في هذا الأمر، وهذا يدل على خلل في الإيمان، يدل على خلل في الإيمان. فإن المؤمن يرضى بما أمر الله ويلتزم أمر الله ويجتنب ما نهى، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، حتى لا يجدوا في نفسه مجرد الحرج، فما بالك بشخص يثير الشبهات ويطعن في أحكام الإسلام ويتجرأ على هذه الأحكام العظيمة التي شرعها اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا يدل من يعني إن صدر من بعض أبناء المسلمين على أن الإيمان فيه خلل، وعلى أن هناك أمرا خطيرا يتعرض له ذلك الشخص الذي يطعن في شرائع الإسلام، سواء في الميراث أو في غير الميراث. هذه تشريعات عظيمة، وخاصة الميراث، لأن الله تكفل ببيانها بيانا شافيا. تصور، انظر في مثلا في الصلاة، ترك الله تبارك وتعالى تفاصيلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتعلق بها تشاح ولا يتعلق بها يعني اختلاف بين الناس. الزكاة يعني لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها إخراج جزء من المال، من أموال الناس، تخرج من الأغنياء إلى الفقراء. كذلك الصيام، كذلك الحج. لكن والصلاة، أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم.
1: أيضا نعم. ملفت آخر دكتور، أن الصلاة والزكاة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالفرد، لكن فيما يتعلق بقضية الميراث هناك أكثر من طرف، وهناك أكثر من
0: وتعلق من بالمال أيضا. يعني المال حقيقة، الناس قد لا يتنازعون في الصلاة، وقد لا يتنازعون في الصوم، وقد لا يتنازعون في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى مصدر للتشريع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
1: فانتهوا.
0: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمؤمنون مأمورون بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الموضوع المالي وما فيه من تحسس وما فيه من مشاحة بين الناس، الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيع هذا الأمر حتى لا يقع في قلب من في قلبه مرض أن يقول: جامل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يجامل أحدا، فحمى الله قلوب الناس وقلوب مرضى القلوب. وحتى لا يتصور أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع في نفسه شيء من الرحمة أو الرأفة ببعض الوارثين ففضلهم على البعض الآخر.
1: جميل.
0: ففصل الله تعالى الميراث تفصيلا كاملا، بحيث لم يبقى بعد ذلك إلا تفسير النص فقط، يعني بين العلماء. مثل قوله تعالى، أذكر لك مثالا، قال: وإن كان له ولد قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. العلماء هنا جاءوا في مسألة الزوج والزوجة، الزوج والأب والأم، والزوجة والأب والأم، اللي هي مسألة الغراوين. بعضهم يعدها من اجتهادات عمر، بعضهم يقول: لا، هذه واردة في الآية، هذه واردة في الآية. فإن الله تعالى قال: فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما يرث الأب. فقالوا مسألة الغراوين موجودة، موجودة في القرآن. بعضهم أخذ الثلث، قال: ثلث جميع المال وعليه. فهذه المسألتان، هاتان المسألتان من اجتهادات عمر، وسموها الغراوين أو العمريتين، على أساس أن عمر هو الذي اجتهد فيها. بعض العلماء قال: لا، قال: فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قال: أي ثلث مال الأب. إذن الزوج أو الزوجة يأخذون مالهم، فإذا اجتمع الأب والأم وورثا فلأمه الثلث فأخذوا. يعني انظر هنا مسألة التفسير، هل المسألتان خاريتان وهما فعلا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، أم أن المسألتين واردتان في الآية والآية دلت عليهما
1: وفهمها
0: عمر، وإن بدا للناس أنها اجتهاد خارج على الآية، يعني الذين قالوا بأنها اجتهاد خارج يعني لم تنص عليها الآية، فهموا أن المفترض أن للأم ثلث جميع المال، والذين أدخلوا هاتين المسألتين داخل الآية قالوا لا، هو القرآن إن كان ثلث إن كان المال كله فترث ثلث المال كله، وإذا اجتمع الأب والأم في مال تمام
1: ترث الأم ثلث
0: مال الأب، وعليه فالمسألتان ليست خارجتين عنه. فانظر كيف يعني بقي دور العلماء في الاجتهاد في تفسير النص، تدخل هاتان المسألتان في هذه الآية أو هما من اجتهاد عمر، لكن نحن نقول عندما نستطيع أن ندخل هاتين المسألتين داخل الآية أولى من أن نقول بأنها اجتهاد خارج عن النص أو مناقض للنص.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. سمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول الميراث، وربما سيطول بنا الحديث حول محاسن الإسلام في الميراث، لأنه من المواضيع المهمة والتي يكثر فيها الجدال حولها من أعداء الإسلام، يكثر حقيقة كثيرة على مدى العصور، وربما الذي يتابع يعني يتتبع مثل هذا الموضوع يجد المحاربة الشديدة لقضية الميراث ولهذه القسمة التي هي من الله تبارك وتعالى. لذلك نحاول أن نبين هذه المحاسن التي جاءت بقسمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو أعلم بعباده وهو أعلم بما فيه مصلحة ومنفعة لهم. سنذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياكم الله دكتور.
0: الله يحييكم ومرحبا بك اخي الشيخ وائل. مرحبا
1: دكتور. نتحدث في هذه الحلقه حول محاسن الاسلام في الميراث، ولعلي اشرت قبل الفاصل الى نقطه يعني مهمة، وهي ما يتعلق بإثارة الشبهات من أعداء الإسلام على مر التاريخ الإسلامي. يعني لو تتبع الإنسان على مدى التاريخ الإسلامي وإلى وقتنا الحالي، قضية إثارة الشبهات حول الميراث، وأن هذه القسمة قد يكون فيها ظلم لبعض النساء، وأن هذه القسمة قد يكون فيها ظلم لبعض عن بعض الآخر، على الرغم من أن هذه القسمة هي من الله تبارك وتعالى وهي مثبتة في كتابه الكريم، والله عز وجل أعلم بعباده من هؤلاء وأعلم بما هو أصلح لهم. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بهذا الموضوع حول هذه الشبهات التي تثار على على على مدى قرون حول الميراث وقضية الميراث؟
0: طيب، أولا أعتقد بأنها شبهات، والشبهة ضعيفة، والعلماء كانوا إذا ذكروا دليلا قويا يقولون عنه دليل، وإذا ذكروا دليلا ضعيفا ربما سموه شبهة. والحقيقة عندما يثير أعداء الإسلام الشبهة فإننا نعرف أنهم ليس لهم خلفية الإيمان بالله عز وجل، وخلفية الإيمان بأنه يجب التزام أمر الله واجتناب نهيه. المشكلة عندما يتلقف بعض أبناء المسلمين هذه الشبه ثم يثيرونها دون علم، وهم لا يدرون أنهم يناقضون إيمانهم ويطعنون في إيمانهم عندما يثيرون مثل هذه الشبه، خاصة فيما يتعلق بهذا التحديد الرباني لتلك القسمة. يقولون كيف يورث الإسلام الذكر ويعطيه مثل حظ الأنثيين؟ وهذا الحقيقة عندما نتأمل الحكمة ونتأمل محاسن الإسلام في هذا التشريع الحكيم سنجد شيئا عظيما. يعني هم الآن يقولون كيف ترث المرأة على النصف من الرجل. أولا نحن نقول إنما ترث المرأة على النصف من الرجل عند استواء الدرجة، أما عند عدم استواء الدرجة فقد فقد حصر بعض الباحثين أكثر من 150 حالة تجتمع في المسألة امرأة ورجل لكن ليس مع استواء الدرجة
1: ترث المرأة.
0: ترث المرأة. وأنا أذكر لك مسألة من المسألة، وعندنا مسألة فيها بنت وبنت ابن وأم وأخ شقيق.
1: بنت
0: وبنت ابن وأم وأخ شقيق، تذهب النساء بالمال ولا يبقى الأخ الشقيق إلا السدس. هو رجل في الله يعني في المسألة بقي له السدس، وعامل نفسه رجال وأبو شنبات، 5 أسداس في المال. يعني لو فرضنا أن المال 60,000،
1: 50,000،
0: 50,000 يطير لمن؟
1: للنساء.
0: للنساء، وهو يأخذ 10. فلكن عند استواء الدرجة، حتى عند استواء الدرجة، عند استواء الدرجة يرث الرجل مثل حظ الأنثيين. انظر الآن لو أن إنسانا خلف ولدا وبنتا، على من تجب نفقة البيت؟
1: على الولد.
0: على الولد. هل يجب على البنت أن تنفق شيئا قرشا؟ لا. هذا نحن نتكلم عن الإسلام.
1: لا،
0: دعك من العادات والتقاليد والمشاحة في المال، وأحيانا تصل إلى درجة اللؤم يعني. لكن نقول في العادة من المكلف بالنفقة على البيت شرعاً، وعلى هذه شرعا هو الرجل. طيب الآن الولد يكبر يريد أن يتزوج، من الذي يدفع المهر؟
1: الولد.
0: الولد يحتاج أن يذهب ليدفع المهر. طيب المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني هي تأخذ النصف، هذا النصف ما للذكر، يعني كما يقولون حلال زلال، يعني حلال زلال، يعني ما تصرفه منه شيئا. ليست مكلفة لا بالنفقة على نفسها، ولا مكلفة بالنفقة على غيرها، ولا مكلفة أن تخطب غيرها وأن تمهره وأن تعطيه مالا.
1: يعني كانك تريد أن تقول أن الإسلام قضية تكاملية في هذه الشرائع والأحكام.
0: هي تكاملية، لكن في مثل هذا الأمر الإسلام أكرمها بهذا القسم وقال لها هذا تكرم لك وهذا تكرم للمرأة. أما الرجل مكلف بأن ينفق على أمه، مكلف بأن ينفق على أخته، مكلف بأن يتزوج وأن يعطي مهرا واجبا للمرأة التي، وأن يعطي مهرا للمرأة، وأيضا مكلف إذا تزوج امرأة، من الذي ينفق على الآخر؟ الزوج ينفق على الزوج ولا الزوجة تنفق على الزوج؟
1: الزوج ينفق.
0: الزوج ينفق، والمرأة تذهب إلى بيت آخر تتزوج، زوجها يجب أن ينفق عليها. طيب إذا جاء الأولاد، من المكلف بالنفقة على الأولاد؟ الزوج. الرجل مكلف بالنفقة على أولاده، والمرأة ليست مكلفة بشيء من النفقة على أولادها. وعلى ذلك فالإسلام عندما أعطاها النصف أكرمها كرما ليس بعده كرم. ولا نقول ظلم الرجل، لأن الرجل هو الذي يكتسب، والله تعالى حين قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني فرص الرجل في الاكتساب أكثر من فرص المرأة، لأن الرجل يخرج ويذهب إلى الحياة ويستطيع أن يصادم صعوبات الحياة، لكن المرأة مكانها غالبا في بيتها وقرن في بيوتكن، فالغالب أنها يعني فرص الاكتساب عندها إيه؟ أقل، إلا ما يتاح لها من الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها وما يتناسب مع يعني ما حماها الله به. لأن حماية، خلي بالك، المرأة يعني حماها الله بأن جعل الرجل ينفق عليها وكلف الرجال بالنفقة على النساء، فإن لم يوجد رجال فتتجه إلى بيت مال المسلمين وتعطى وتكفى من هذا المال. فعندما يثيرون ويقولون كيف يعطي الإسلام الرجل يعني ضعف ما يعطي المرأة، نقول لهم أولا لا نسلم أن الإسلام يعطي الرجل ضعف ما يعطي المرأة على العموم، إنما يعطي ذلك عند استواء الدرجة
1: فقط،
0: عند استواء الدرجة فقط. أما عند عدم استواء الدرجة، لو أن مسألة فيها رجل وفيها نساء أخريات قد ترث، مثلا نقول لك هنا مثلا انظر كم ترث البنت في هذا في المال مع وجود هنا الأخ الشقيق، كم ترث؟ النصف، وبنت الابن ترث السدس، والأم ترث السدس، وهو يرث بعد ذلك الباقي ومنتظر، يعني ليس له إيه؟ ليس له نصيب يعني مفروض، هو منتظر ممكن يطير، لو أنهم استوعبوا الفروض ما بقي له شيء، مع أن كل واحدة جالسة وعارفة، البنت تعرف أن لها النصف مرتاحة، والبنت الابن تعرف أن لها بقية الثلثين وهو السدس، والأم تعرف أن لها السدس. والأخ قاعد قلقان، ها بقي لي شيء أم لم يبقى لي شيء؟ هذا تشريع حكيم، تشريع حكيم. الرجل لو لم يعطى من هذه التركة يستطيع أن يذهب يكتسب ولا ما يستطيع؟
1: صحيح.
0: لكن هؤلاء النساء هل يستطيع أن يذهب للاكتساب؟
1: لا.
0: قد لا، نقول قد تتاح لهن فرصة الاكتساب.
1: لا، لكن الأصل لا،
0: الأصل يعني في الأمور العادية أن قد يتاح لهن الاكتساب لكن بمشقة عظيمة، فخروج المرأة يعني فيه صعوبة كبيرة وقد تتعرض الأمور. لكن الرجل يستطيع إذا لم يحصل من هذه التركة يستطيع أن يخرج وأن يكتسب وأن يحصل على المال.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
4: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التوبة من السور المدنية سميت بذلك لذكر التوبة وتكرارها فيها، وتمتاز آيات سورة التوبة بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الثالثة وهي قوله تعالى:
3: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة وأذان، فتنطق بهمزة مفتوحة دون مدة هكذا: وأذان، بمعنى وإعلام. ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وإشباع فتحتها حتى يتولد منها ألف فتصير وآذان، والآذان جمع أذن. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ورسوله في قوله تعالى:
3: أن الله بريء من المشركين ورسوله،
2: فلفظ ورسوله يقرأ بضم اللام وضم الهاء هكذا:
3: ورسوله،
2: أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. ومن الخطأ قراءته بكسر اللام وكسر الهاء هكذا: ورسوله، لأن المعنى يصير فاسدا بأن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى باطل لا يصح.
1: وأن أتلو القرآن.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

0: قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

0: أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم
3: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: هذا سائل يقول الشيخ صالح: أرجو أن تقفوا مع الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم،
4: بارك الله فيكم. أحد الإخوة أرسل يقول: الشيخ صالح، عندنا إذا مات الميت نجلس للعزاء 3 أيام، ونقدم خلال تلك الأيام الأطعمة والأشربة للمعزين، ونستحضر حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
5: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، هذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم،
4: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟ وما قصة الرجل الذي لدغته العقرب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم؟
5: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة، ولكنهم لم يضيفوهم المشركون، لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب، أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم،
4: بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في سورة البقرة: وعلى الذين يطوقونه فدية.
5: نعم، هذه في الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله وإدراكه، فإنه يقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم ويجزيه ذلك عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم،
4: بارك الله فيكم. الأخ السائل يقف ويستفسر عن قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم.
5: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
4: أحد الإخوة يسأل يا شيخ، يقول: حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
5: نعم، الحديث صحيح، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أي على الدين، على الدين. ولكن الفطرة تغير بالتربية السيئة المنحرفة، ولهذا قال: فأبواه يهودانه، جعلانه يهوديا، أو ينصرانه، جعلانه نصرانيا، وإلا لو ترك لقبل الإسلام بفطرته ومحبته له. نعم.
4: له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى.
5: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها.

0: فتبع ذلك أن انكشف عوراتهما، انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى. فلما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى. نعم،
1: بارك الله فيكم. أخيرا في رسالته يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وتدبيراته في هذا الكون، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم بقدرته وعلمهم بأفعاله وأسمائه وصفاته. فالعلماء أقرب الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: بارك الله فيكم الشيخ. حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
0: الحديث صحيح، ويكفران الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيضا أخيرا يسأل عن حديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
0: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة. فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
1: أحد الإخوة أرسل لسماحتكم سؤال يقول: إذا كان الإنسان يصلي في بيته ورأى شيئا خطيرا كاشتعال نار أو ارتفاع في درجة الكهرب، وهل له يا شيخ أن يقطع الصلاة وما الأسباب في ذلك؟
0: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه. فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
1: الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، فما دام على قيد الحياة فإن الواجبات لا تسقط عنه بل يؤديها على حسب استطاعته. نعم.
1: السائل يقول: الشيخ صالح، وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التقوى، فما حقيقة التقوى وما هي علاماتها؟ مأجورين.
0: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. نعم.
1: بعض الناس يا شيخ تقول له اتق الله في عملك.